0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: لا لي بوبولاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبولاسيون سو باسما

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكيل جافشي، نبدأ لكم أول برنامج باسم الله ربي هنا واليوم الصباح واليوم الأسبوع واليوم الاثنين يوم 13/8/2026. 75 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة بلغتكم الأدي والرسمية، 15 دقيقة نشرة الأخبار، دعايات وسياد، أغاني مختلفة، لهدي صوت من 15 دقيقة. 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفان السن ويكاميام كريو. مع ناس وزملائنا القاعدين في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار، نسكر كنجي بسلمكم كثير. تجهيز وتقديمنا برنامج كم سبعة في مدانة 75 دقيقة من قصر رجالي تانا أونا ما من كارتية جنبانقات، وتجهيز وتقديم هارونا نمشي لسنوي سمينا. أول أقنية أحد علي كل المستمعين ومستمعاتنا راديو شادر قاعدين في الجمعينة في الفرقان وفي صباح سيد

الدنيا للزام والدبق رجودك كثير ما نهار عزام راكيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانق ابو هرس يتبريد كلامة اي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانة والدبق رف زمانة تاجرنا حتى دكانة كجكير التنتانة فقينا سعد التورمة عبارة اخط مراحم ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة عجنزير كنا انقطع القاء في عقدنا قد مولانا أبو هلال أجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر المصرى ماما سق بكانا نهل ستير جريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضباع النشيط من هر متويانا أردبنا عمر لنا تقانا الما يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقح وما عادم قام لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنيك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمرد عابة غادر سيادة الترقى لدي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يا الولد تو بقت كضابة بعد ونهار في الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم دقت كذابة الماكي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول الثابة مقش من بغه الليل والكافي دبابة مشار اندبا دبا انتمتنا في التلابة امكي بالسوق اللغم في الشوك ان جزائر ثابة هنجول قلت ماقيقي من الدبا التبابة قرديك لاقيني الماتي قدر ثابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهائي تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيد انا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير رفيه بيت قلب رفيه بيت الايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك رسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شذرت مجيلة يم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويونك مكف قطرة لقب الكلايل ام غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروان ابل كبائي يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

0: Alhambo Mamaro. Alhambo Mamaro.
1: Te ise maile kanta wile kirbula kangisere tantara alhamba mumara
0: turduga tondugo
1: jurabal qallada
0: kur kur takula turduga tondugo
1: jurabal qallada
0: iyama arba di kisra mi dabba fanyiqa mi fanyaqa balila mi balala di baita min wara turduga takula mkun durgala
1: khunni shifni قال يا خدها يشوفها
0: هي تيسي ميلي
1: رقادة قايلي أم ريال تنسايلي تشاتشو قال أخني شوفني قال يا خدها يشوفها بس
0: جابها في الدرد جابها في الدرد ولا درد ولا طبق أنقر التاسي الجلب
1: صفافة للنباك كمكم صفافة للنباك قال أخني شوفني والأمي تيسي خليني
0: يوم جابها في الشتاء يوم جابها في الشتاء مقفتها منظورة للفسي بر بر
1: ها كان قد ايه تفسي فقط
0: يوم جابها في الخريف يوم جابها في الخريف مقفتها أميانها ما تشيف تقتل القلة تهرتي أخني شوفني والأمي تيسي خليني
1: نفيلتك شنو قال باكل
0: قتل ليه الزراف قتل ليه الزراف يا تاكل ما تياف خلت الا الضلاف قال اخوني شوفي
2: الساعة 27 دقيقة في الاستوديو انا راديو تشات الخمبة ممرة اغنية قديمة وساس انت موسى شفير نحدو على كل المستمعين والمستمعات انا راديو تشات بس ارقام الخمرة كان خمبة ما خمبة وطر خريف فوق لين تي لين في الإين اللي تعرفها بس نواصلوا دائما ببرا من بغسم الروبي من مجمينا الإدارة نشون الغضايا في وزارة السادة بعد سكن تطلب من الناس أن نطلع أسمهم دا عندهم نقاعد ونقاعد عندهم دستاس خلي يشولوا مكاتبنا نقاعد ويوش في الإدارة بشي يقصة تارع هم يوسف عبد الرحمن يوسف دا لويتا ومدام ربع عبد الرحمن يوسف لو ست كل من ضمن قاعد في كارتي هرنجاج سيكسيون 2 يلو 139 ولو 7 و 8 خلي يشيلوا مكاتبنا انا قاعدهم ويمشي في الاداره باش يخص تيرا عندكم بلاغ دو موجا كونفوكاسيون نعرف كان سيب البلاغ خذ بيعرفهم خليه يخبرهم اجل اجل خليه يشيلوا مكاتبنا انا قاعدهم ويمشي في شنبك لهم هل في الاداره نشد الغضب هي لان مكاتبهم عندهم دس دس الساعه 7:11
0: قتل ليه جمل قتل ليه جمل زرت اتفاق همل واتنت بس خل فصلانا ام نفل تشاتو قال اخوني شوفني نفيلتك شنو باكل نفيلتك شنو باكل قتل ليه الفيل قتل ليه الفيل الفيل ده الكبير بذلت فوق الصغير وسلت انا الفقير الفقر كله كبرود الله سيداتنا دول ده عيا قال سلا فين كل ده بداس فوقه يا اخوان
3: الدنيا للزام والدب قرجود بكثير ما نها زام راكي بعب شروب جابت فنان طلب دان ابو هرس يا تبري كلامه اي جامو صلى قاي وديش بقرون انطرانا والدب بكر في زمانا تاجرنا حتى دكانا كجة كريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريكي بمهور جلعانا هشغل دمنقة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في عقدنا قد مولانا ابوها لا لاجل اي بيت بفض الفوق ما مفضل الزوج قبل سق المصران ما مسك بكانا نجل ستير جريد نقل في دانا انا جيد نسليم من السير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما عم مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب لي وسيرة بجمع مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا ضبها النشيط من الهر متويانا الدبانا عمر لنا تقانا
4: الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما عاد مقام لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة زميك بفوق جنبيت قشم كلمة برياقة مقشم اللبن طاري بمردعة بغادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولة تسوى بيقى الكضابة بوعدو أنا عارف الليل بجوها الدابة فجل بيت البكان كم بيقى الكضابة الماكي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى انتمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللغم بيشوك إن جزائر تابة هنجول قد مهقيقي من الدب السبابة أردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله وعي سلامات.

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في دنقر مرجان في وادي بسام ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات الزميل بشير عمر بشير جايس فنسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأها بالتفاصيل في إطار الملفات القائد بسوية قسم الأخبار في راديو تشاد بمناسبة استقلال بلدنا تشاد البصادف يوم البصادف كل يوم 11 شهر 8 أغسطس. الملف بيتكلم في الذكرى رقم 66 مما بلدنا تشاد لقت الاستقلال. روبورتاجنا اليوم بحج في المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهم الأحداث اللي كان صنعت تاريخنا بلدنا تشاد. نتابع الروبورتاج مع حجة هوهاب بمر.
2: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 ويوم 11 شهر 8 سنة 2026 الفترة بيناتهم 66 سنة من بلدنا تشاد لقت استقلالها من المستعمر الفرنسي اللي كان استعمرها والسنين دي مرت بمراحل سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة. فأسسين هنا الجمهورية الأول دابقي في سنة 1960 الوقت البلدنا تشاد شالت فوق استقلالها ودابق قيادة هنا الرئيس الأول فرانسوا تومبالباي الهو خط النظام حن الحزب الواحد وقت ما حكم تشاد. دا الأمر الخل النظام السياسي في بدايته وقت دا رفض كل الأحزاب السياسية. بعد دا جات الحرب الأهلية دا في وقت فلورينا سنة 1965 لحد سنة 1979 ميلادية. بعد دا بيجي في بلدنا تشاد كثير من المشاكل وحكموها كثير من الرؤساء منهم فليكس مالوم ولون محمد شوا وغوغني وداي وحسين هبري لحد ما بلدنا تشاد لقت الحرية والديمقراطية في سنة 1990. بعد دا جات مرحلة العدد والدستور الجديد في سنة 1996 بعد الاستقلال وقت دا اقتصاد حنا بلدنا تشاد بعرفو بالزراعة هنت الكدنكا لحد سنة 2002 والدولة وقت دا قاعدة بتعتمد في الانتاج حنا الزراعة وحنا البقر وإنتاج القطن الهو في الزمن ده هو مصدر أساسي للدخل حنا الكومين لحد في مرحلة دخلينا في البترول ده في سنة 2003. ده كل كي بيجي في بلدنا تشاد وبفضل حنا التحول السريع في الإنتاج والاقتصاد قدرت بلدنا تشاد اتحكمت في إدارة التوازن حنا الجانب الاجتماعي وواجهت كثير من الهمبولات اللي لاقتها في السنين دي المنة المشاكل والفريزين حنا النفر أنا كي وأنا كي الحصل في مختلف القبائل حنا المجتمع وقدرت حلت 200 مجموعة من القبائل. ومن أهم الأحداث السجلت لنا التاريخ حنا بلدنا تشاد منا الإنقلاب التنين الفشل فوق قدام المعارضة والكان حاولوا في فشلين النظام الديمقراطي دي الحالة الخلت القادة أي الكبارات المسائل حنا شؤون البلاد واستمروا بخطين ثابت في نفذين برامجهم الإنمائي دا لفيد حنا بلدنا تشاد والموت المفاجئ والما دورناه للمرشال حنا تشاد الله يرحم إدريس ديبيتنو في يوم 20 شهر 4 سنة 2021 خلى الشعب التشادي بيجي محير وبأجب وحتى دخل ليه الخوف لكن الجنود الأساكر صبروا واتحكموا وردوا بقضاء الله وقدره وفكروا جزاهم الله خير في كونين مجلس أسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبيتنو ودالي عشان يدوروا الحكم ويمسكوا الراي حنا تشاد لمدة حنا 8 شهر وشالوا كثير من القرارات منا حلين الحكومة والخدمة بالدستور وسدوا الحدود من كل الجوانب دي الحالة رحبت بها فرنسا وناس القرب وداء الحل المناسب البهمي تشاد والشعب ولحد ما يلقوا هل الآخر ده حسب ما وقعوه بعد ما انتهوا من الفترة الانتقالية في شهر 10 سنة 2022 قدروا خطوا المرحلة هنت المجلس العسكري الانتقالي لمرحلة آخرة الهلف وأقسم فوكا الجنرال محمد إدريس دي بيتنو وبيجي رئيس انتقالي وبعد جددين الدستور البيجي في سنة 2024 أعلن محمد إدريس دي بيتنو رشهينا في الانتخابات الرئاسية البيجت في يوم 6 شهر 5 وفاز بنسبة 61% من الأصوات الوافقوا بكونه يقى رئيس وكمان حلف باليمين بكونه هو رئيس حنبلتنا تشاد دا في يوم 23 شهر 5 وفي يوم 9 شهر 8 سنة 2024 رفع مجلس الشيوخ الرئيس الجنرال محمد إدريس دي بيتنو لحد بيقى رئيس مارشال تشاد وافقوا له ب 160 صوت موافقين بالقرار المراحل والإنجازات الديمقراطية والأمن والاستقرار القاعد بنعم به الشعب التشادي وبلدنا تشاد هي بتنادي بصوتها لكل المجتمع خليه خدمه ويحافظ ليا لحد ما توصل للأهداف اللي بتقدم التنمية الدائمة لبلدنا تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس الوطني عن حزب الصهوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف محمد كان رأسين في العاصمة نجمينا النشاطات انتل دخول السياسي عن الحزب وفتحنا المقر عن الحزب القائد في كرتشية جنب البار في ترازم أرانديسام. المناسبة كان بقد بحضور النائب الأول المكلف بالإدارة انتل الحزب في الحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور إيسا دبرانج وعدد من الرؤساء عن الأحزاب السياسية وكثير من المناضلين والمناضلات. المناسبة كان خطوها تهتا شعار تقوّ هنا العافية الدائمة وضمان الأمن الإقليمي عشان تكون بلدنا تشاد يكون فوق العافية والسلام. وكثير من الكلمات كان قدموها في الحفلة أكدت الضرورة هنت الله خدمة والعمل من أجل العافية هو حضان الصف عشان يواجه كل الهمبولات القادة تجيف قدام القادة تجيف قدام التنمية والاستقرار في بلدنا تشاد. في كلمة الرئيس الوطني عن الحزب عن حزب الصهوة الإفريقية قاسم شريف محمد كلم بكونه الحزب شال النية عشان الوحدة وعنده إيمان قوي عشان تكون إفريقيا قوية وتتحول من بكان عن سوق لبكان عن اقتصاد قوي ويكون فوق الثقافة والتنمية والسياسة القوية في العالم. وزاد في كلام قاسم شريف محمد بكونه الحزب عنده أمل عشان يساهموا في البنى الإفريقية ويكون فوق ضمان عدالة وأمن واستقرار واقتصاد. المناسبة كمان كملت بأجواء انتظام وفرح وتفاؤل بين المناضلين والمناضلات. كذلك الأعضاء عن حزب العمال للتقدم والتكاتف سووا أول مؤتمر عن حزب في المؤتمر الصحفي كمان خطوته التشعار كلنا سوا من أجل الخدمة انت الشعب والكرامة عن الشعب التشادي. المناسبة كان حجة فوقة الرئيسة انت الحزب على دينينام كلمت في الأهداف انت الحزب وده وكان خطوها من أجل البناء على بلدنا تشاد الفوقة الديمقراطية وفوقة الازدهار والعدالة والتضامن وأمن عن الشعب التشادي عشان أي مواطن يتمتع بفرحة انت الأمل بفرصة انت العمل والعلم والتنمية وال

محليا عشان يواجهوا كل الخطورة والكوارث. انت الوبا كان جاء في ولاية نمايوكي بصبا، المناسبة كان بيجت بحضور كثير من المعزمين. الخبر جاب لنا مراسلنا من بنغور عبد العزيز آدم يعقوب. أعزائي المستمعين، الساعة 7:24 في استوديو راديو تشاد. خلاص بذلك كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح للنشرة اللي كان جهزتها وأخرجتها الجي هو يتمر وقدمها لك بشير وبشير بمساعدة المهندس دفسادي كان أقنع في دير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وين الذهب لافيرو في زندوا في ما تام بعد طرش طرنا Elizabeth, you tell him, Finitani, she can't understand.

سبعة وأربعين دقيقة في السنة العربية تنواصل دائما برامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا نقادين دائما في خدمة المستمعين. بس يا تعرفوا يا أخوانا في ملاحظة شيئا سؤالك كم قلت شنو ده يا أخوانا هسا الوطك شنو كل غير الأشياء كلها غير الوطية انبرمت حمدا مدى يا أخوانا أشياء تنين دي الوطن كلها خلبتنا الكلاندو والتلفونات الكبار دي أشياء دي إني فايدة كل كتير زيني أندم فسر كل أندم ها التلفون التشيفة كان من تالي دين من تالي صيحة من شنو كل فيها فايدة كتيرة كان دورت تعلم دين كان دورت تجري كان دورت أحاديث شنو شنو أشياء كتيرة فيها ها فيها شغل فسر كل كم زين خمسة غير الفصل ده مية كل يلك هاتو ها مدام ده يا أخوانا خلينا نتوبوا يا أخوانا يا للدقاق يا للدقاق مال عين ده سو وسو ها مدام ده كل وقت خليه ينتبه اليا للدقاق ده كل وقت خلي راغبهم يعني زي ما البهيمة تسرع بهذا الإيال كلها الله أنتك الله أنتك يا الله أنتك انت زوج بمرتك بإيالك بعينك هاو بإيالك ده انت بس رأيهم انت بس تسربهم انت بس مكلفهم ها كيف مراهم كيف يمرقوا كيف يجوا يمشيين يسووا شنو كله في المفروض ده تعرف لكن بس بالأسف هسا وكنا نعلم ده يا تقول يهم بالأكل والشراب بس الياري بكان يمشي ما تعرف رفقاني ما تعرف بكان اليرق دي ما تعرف المرأة كلها تمرق علي كيف تجي علي كيف البنات كلها يئيرن كي يقلبا بكان يمشي ما تعرف الشغل اللي سوالنا ما تعرف انت ده هي تقترين كساوي هاو تفتش لهم اكل تجيب بياكل ويشرب ويمرق هاو يجي بس هذا كل ترى ما هو ده كله ما هو يا اخوان كله يتخلي ينتبه الايال المرأة المال كل امانة توزع مثل ما تودى في الدربة لكن كم انت ميل شيئا دا ترى يوصفك شغل المهو ها مدام دا يا اخوان اليال التشيفهم دا الولد اليال من عمر 14 ل 20 وحاجة دا الولد كما قاد لها زين دا يمرك من ايدك قلت ما يسمع ما هو كم دا وقت خلاص وقت البلوغ ما يشيف ولا يشيف ولا يخجل ولا يخاف ها مدام الدا هاو مدام الدا انت بس تنتبه تورورا تسايسا توصى بسل ما ادري كم قلنا لكم الايال ده ترى الايال ده البنات حول البنات والايال الطقور كلها قلنا لكم الايال ده كلهم قتلهم مصوح ما خلاص كنقول إيال ده ما إيال الطقرة بس كنقول إيال ده الإيال البناء بيتها ولد ده كله مالك ها ده كله ده تفكر لهم هاشي فاس التلفونات دي الأشياء اللي شوارنا دي يعني شغل كي ما ماشي في الدربة يا أخوانا التلفون ده يمكن الآخرات ده طول جه لكن صرافات وكلام الفارغ وشو الفتن بي ده تأسس ده كله يعني هسالينا بس يعني شي باقي ان تلفانين ده شغل ده جانا بالهجيمة هو هي شغل نسوه ما نعرفه هذا كله ما هو كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه هسا التلفون الكبير التشيفة ده ان ده فيها شغل كتير هسا مثل يعني ولدك ولا من إيالك ولا من أيينك الواحد كان عندها التلفون الكبير هي قاعدة في مرسال كم انت سويت شغلات في تلفونك انت كل عندك تلفون الكبير ده توزنها سوا كان ناريتها وقول لها انت قايلين كان قالت انا قايلة في مرسال ده بكان القايدة تلفونك انت رأي وصفك بكان اللي انت قايلة الونس تحجي مالا هي بكان القايدة تلفونك يوصفك لها ها هنا دي اللي هنا هسا ده شغالة دي اللي كلها ما يعرفنا إلا هنا الصرافات بشي غالب يفتشين في التلفون مالا الشغالة دي اللي ما يعرفنا انت قال ناريت انا يقول انا ناريت انا يقول انا قاري في السوق الكبير انا قاري في سوق الكولورا انا قاري في شارع البين انا قاري في بيتنا فلانه
في جوجي ولا في شارع ربعين، لكن التلفون اللي وصفك ده هي قاري في شقوة. ها انت كان جيت كان جاد وصفتها اقول لها هي قاري في شقوة، ده توجي ده كله يجيب مشاكل. التلفون التشيفة ده وزاته ولا يخاف ولا يخجل ولا يعرف زين ولا يعرف فسل. كلام الفسل كان قلت كله يودي، الزين كان قلت كله يجيبه، الزين كان قلت كله يودي، الفسل كان قلت كله يوديها ويجيبه. سميتها سي هو يوصفه كله، كان قال زين يوصفه كله، شغل الفسل ده الشغل الشين ده يوصفه كله، يوصفه كله بلا ولا يخجل ولا يخاف. ها ما دام يدا يا اخوان، كان قول كلمه فسل يوديها، كان قول زين كله يوديها، كان صور شغل الشين كله يوصفه لك، كان صور السم كله يوصفه لك. هذا دي مصيبه كبيره يا اخوان، كله هتخليه ينتبه. النجارين عندنا عادات وعندنا تقاليد، ها كل واحد عنده آداته وعنده تقاليده، عندنا تراث. حمد عمد يا أخوان، خلينا هرم نفسنا، خلينا نكون ناس عندنا حكمة. كان مرة كان رجل، كان كبير كان صغير يا أخوان، خلي ما خلاص نقول كي دي هسا جرينا، هسا الجارينا ده جرينا ده دي ثقافة غربية، دي ما نينا شك ده دي ما ثقافة نانينا. أينا نعرفوا إيب، نعرفوا الزين، نعرفوا الشين، نعرفوا السم، نعرفوا فسل. ما أدري خلاص إلا أم خدي شنوك لنا خلبوتنا مشو ده ما يجي يا أخوان. أنت شغل الفسل كان سويته ده، أنت يشيفك، أنت يشيف أسرتك، يشيف قبيلتك، يشيف دينك. هالشغل يدل ده كله فيه بكورين، شغل اللي تسوى ده أسا هل دينك ده يسمح عليك؟ هل عادات والتراث هناكو هنا أسرتكو هنا قبيلتكو ده خلي شغل ده أهل يسمع عليك؟ هل أهلك بيغسلوا؟ هل أمك تغسل؟ هل أبوك بيغسل؟ خلي كل واحد خلي ينتبه يا أخوان. الشغل الشين ده شين، شغل إن في عاداتنا ما في ده، إن الشادين ده ناقص إننا شرف، إننا حكمة، نعرف زين، نعرف فسل، شين، عندنا دين، عندنا تراث. ها ما دام يدا يا اخوانا كله هتخليه ينتبه. شغل الشين ده الشين. كان مرة كان رجل، كان بيت، كان ولد، كل اخوانا خليه ينتبه، خليه يفكر يا اخوانا. ما خلاص لقينا تلفونات شغلنا عمنا. شنو اجانا نسلم من خشمنا الا ما تسوى تسوى، ولا تعرف ايب، ولا تعرف شين، ولا تعرف لا لا لا لا لا لا ما يجي يا اخوانا. خلينا ننتبه يا اخوانا، خلينا ننتبه، خلينا ننتبه. التلفونات ديلا عندي شغل شين، عندي شغل خام كتير، خطير خطير خطير خطير، كله واحد خليه ينتبه. هاو ألا أقول لك التلفونات، هاو ألا الكلاندو الموتو تاكسي ده، وده كله بيجي لنا فتنة. بيجي لنا فتنة، كنقول شنو ده؟ بيتك ولا مرتك ده في قدامك كب كان خطفها شعلا ده لونغو بكان اللي انت ما تقدر ما يقدر يدخل برجلك يا وتير ما تقدر تطرده، كيف تشيف راسهم كيف بس يودروا منك، كيف بكان اللي يودوا الله خسي ده يعرف هم يقول اي ما كون يعني بيت ده قاعدين فوق الاخ. الايين كلهم كيف يعرفون، البنات كلهم بيعرفون، الايال كلهم بكان اللي يمشي يعرف، البنات بكان اللي يمشي يعرفون، كل زباينهم تقول لك ناين دي زبوني. بعد من الايين ده كامل راجلهم كله ما يقدر يقصده للكلاندو ده، يقتل جسنا الكلاندو هنا، يقتل جسنا وقدمه الأبيض جديد عشان يشيلهم يرخبهم يتاب البيوت من رف لرف. ده كله يا أخوانا ما هو يا أخوانا، خلي كل واحد ينتبه يا أخوانا، كل واحد ينتبه. النادم إيه بدا في البيت ده هسيده والله يعرف، لكن كم مرك برا ده ترى النادم ايه بقدر اخلي الناس ما بيعرفوا خير. كل واحد اشيرك واحد انت تسد واهري الله يسد. ما دام يدا يا اخوانا انت اشيرك كان شريته ترى يا خلاص جونغا، بس كل واحد خليه ينتبه يا اخوانا. كم مره كان رجل، كان كبير، كان صغير، كله خلي يعني ان عندنا عادات وعندنا تقاليد، خلي كل واحد ينتبه. هلا السفل هلال برا ده من وادي لوادي، من زافا لزافا، من مرخى لمرخى، الموتيات دي اللي يشيلنا الأيين 20-30 كيلومتر 100 كيلومتر، بكان زمان ناس يروحوا لها 3 يوم ده، هو في ساعتين ساعة بس يمشي.
يا خاطر ما بيد من هنا يشيلها يوديها 100 كيلومتر بعد 3 4 ساعات تفوت قبلها يجيبها. ها ولا في وادي ولا في وادي ولا في زعفاء ولا في مرخاء كل واحد خليه ينتبه. الرجال هنا كل واحد من الله مثل الشدرة مع الله مثل الشدرة مثل الشدرة مع الله فوق خرقان في الحراء الحامي في الطينة في الألمة قلب فتش 10 20 بيربي كمان المرة كمان غادي المافن دي يلعبوا بها يشيلوها من زافا لزافا من مرخا لمرخا من وادي لواد من هلة لهلة. يا أخوانا ده كله ما هو هو الفصل ده كمان الفصل ده هسه حاليا في برا كله وده الزمان كان المرة العين بها خجرا بقول أنكون تغلب ولا كي كي كي كي لكن بس لهم ده وده لهم الكنين هو الإبيرات دي له ساكت بلا ريال كان طبوزه إن هي تقلب كي تنقلب تقبل انت هي الفضل ده كان قاعد شهر سنتين سنة هي الفضل ده مشتركة هذا كله ترى ما هو يا أخوان كله هتخليه ينتبه كله هتخليه ينتبه يا أخوان. الدنيا شغلة تعرفها ما تعرفها ما تعرفها بيست وصفك شنو في شنو ما في شنو في شنو ما في لأن الوقت ترى لهم ده التشيف السمية ما هنا جي ما تشيف السم أضانة جي ما تسمع ما تسمع خشمة جي ما يأكل هلو تلقى هلو ده تلقى تأكله لكن أضانة جي ما تشيف ما تشيف سم وأضانك أضانك كل ما تسمه له هام دام الدا يا أخوان كل وقت خليه ينتبه كل وقت خليه إيه رجال تشيف شين أضانك تسمع فشل هي كان لقيت هي الشعير وقت خشمك ده يأكل هلو هذا كله ده ما هو يا أخوان جينا في آخر الزمن كل وقت خليه ينتبه كل وقت خليه ينتبه كم مرة كان رجل كان كبير كان رجل كان كبير كان صغير كله حولكن بس يعني خلي المسؤولية مهما يكون الحال ده تكون تقبل في الرجال بس الرجال ده الأبهات الأخيان الكبار ها ها ها كم عندك أخيات كم عندك أخوان كم عندك بنات كم عندك إيال كل واحد ضد الأمانة الله انتاك ليه مثل البهيمة تسرى بها غنمة غنمة غنم الغنم فجر كان نشان كيه كم غنم كم بقر كله كان نشان كيه إشي انقلب عنده في الأسر ده يصير ده انت كم طلعت ما فوق الرفاق فوق ده هي تفقتين دي أرجع دي شوكة طانتها هادي ترى دارك ولدت ها الصغير دارك ولدت الصغير ده وكان الرمى تشيل دربها تمشي تلقى الصغير تقبلها تجيبها ها هادي ترى هادي ترى أرجى ها دي ترى مرضانة دي كي كي كي دي كي كي كي دي كي كي الإيال الأيين الإيال المال وكل يعني أمانة الله أنتاك وتسرع بها مثل ما تسرع بالبهايم ده بس ها ما أدري إلا أنت اجري كيف ايش يجيب لك شغل الاكل بدلها واطول ارقد كيف اجري ارقدها وفجر امرك شغل اللي يبقى في البيت ده زين فزر كل خبر انا الشيء ما يندل تاكله ما هو يا اخوان دي ما هو مسؤوليه كل واحد خلي بيه يشيل مسؤوليته الدنيا هسه تلفت الساعه 7:55 دقيقه في الاستديو الراديو كات نواصلوا دايما ببرامجنا بقسم ولا ربي من مجمعنا الكلام اللي بنقوله لكم ده يا اخي يا اخواننا كل واحد في راسه قاعد هي على الله قدر يا يوسف الما هي كل واحد خليه ينتبه يا اخوانا اني يعني القادين يقولوا كل ما الورتين يا تقول مثل يا تو بس هي ترى الله يبدلها باحسن منها الساعه 7:55 دقيقه

كل بداية لحن حي والمجد مكمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا مينا بقسم الربيان اليوم الصباح اليوم من الاثنين يوم 3 شهر يوم 8 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنوية بلاغتكم الأدية والرسمية نشرة الأخبار دعايات وسيادة غانية مختلفة خدمكم في مكان تلفنا دوب سادي كراغنا في ديل مانا سوزملان غادي في كريدي سنفين تجيس وتقضي مهارون وصالك نخلو البكال لزيمين ترين غايش ينتاب لكم برامل بكال أبصار هنا من جميلة

السلام عليكم. سا غزية دقيقة مرتطة زاي ساتروني كارا دي تشات استترغيني. سا غزية دقيقة مرتطة زاي ساتروني مصرو برخزال فاي لارجو مو كانم دقنا مسكوري. دقيقة دقيقة ما در كولابراتن دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي مران دا غري دي اسان فيل كيكان شكر تر. رجي دانتنا اندرم درو كاركي انا فاتمي مالاتو. كابين تكنيك انكي انا شوبي كابريل. كار ميكروات اجي انا تانسالي محمد سالي. Saga kecuk be Gabriel yang gerdeh redon nak yang mera labra fatragar. Kabin teknik.

ساعه وزيه دقيقه مرتفعه ساي سيكر دي تشات استر غاينه دقيقه ديران كو لابراتنانا كو جيكو مين دونن كو جيكا مدي من درا كريديا سامفيل تشيكانا شكر تور ريجي دانتي انشين انا فاطمه مالاتو كابين تكنيك تشين انا تشوك بي غابرييل كار ميكرا دا جين انا تان سالي محمد سالي ساتو زو سوا سوا دور يلي موتوي مويا غنا غاينه ساتو زو سوا سوا كهرن يمنر ودر انجار يغان شيخ يوسف مليم بشير غرغوين دقيقه اغو لا اديتي سو عمر ادريس عمر ارر بلان لا برين درك اما چاترانا لوغو فريچنا اما شانا لا شفينت ندامن يجي كارام جنو الله كي سو فيچره كساتو زور دقيقه ديغرم بكين فوق دوندوك السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي ديريكتور راديو تشاد إزال وطنية تشادية راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين إزال وطنية تشادية دي تريوقنيه دونك ما جي دي سورو فوكار سو فاسيل موي ميغا ستار نان تشرماتكا شوناسي جيري لنجمي دي تريور تار غورون سالي محمد سالي ال سي كامريك تيابناشي وخن ندلا وقت ازني تترمل بني نابزين تروني ني روي تنين ني روموتو نافرتا ان بار دوريو سيري كار ماشيني تيزيلينا فيني ريجي دانتين فاطمه مالاتو باناشي قال كابين تكنيك تي تشوبوي غابرييل قال استوديو ان راد تشدي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر nani jammena kum salam ku sukolo de geger jammenige geger koronge geger suri karmoto tarnan chatmatka chinal se muntabe muntal tawal ne muntal taltan darwal cabine technique

يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوك يا نجمينا ما يهدك ريح.

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أين ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني بنما. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرة برامجنا بتاريخ اليوم 22/04/48 و400 الهجري الموافق 3 أغسطس 2026 للميلاد. المستمعين الأعزاء، فعند تمام 6 نفتتح برامجنا بنشرة الأخبار، وإثر ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهم موعد برنامجكم الزاوية الرياضية. المستمعون الفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابر موسى بمساعدة الفني تشابوه جافريل، انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 والتي تقدمها الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرز محاور اللقاء. ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، وأستهلها بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول تاريخ إعلان جمهورية تشاد في 11 أغسطس. اليوم تناول لنا الزميل محمد موسى أحمد طاهر في ورقته التالية الرموز الوطنية دلالاتها ومعانيها.
2: أصبحت تشاد جمهورية في 28 نوفمبر 1958، ومنذ ذلك التاريخ خطت تشاد بخطوات حثيثة إلى أن نالت استقلالها في العام 1960، وبذلك أصبحت دولة مستقلة وذات سيادة، ومن ثم تم اعتماد شعار ورموز ميزت الدولة عن غيرها من الدول، حيث تمثل الرموز الوطنية في جمهورية تشاد ركائز أساسية للهوية الوطنية وتجسد تاريخ البلاد وسيادتها ووحدة شعبها، حيث اعتمد العلم الوطني في عام 1959 قبل أن تعتمد شعارات الدولة الرسمية سنة 1970، لتصبح شاهدا على مسيرة بناء الدولة التشادية الحديثة. العلم الوطني، يتكون العلم التشادي من 3 أشرطة عمودية باللون الأزرق والأصفر والأحمر، وقد استلهم تصميمه من مرحلة الانتقال إلى الاستقلال مع الحفاظ على خصوصية الهوية الوطنية التشادية. فاللون الأزرق يرمز إلى السماء والمياه، ويشير أيضا إلى بحيرة تشاد بما تمثله من مصدر للحياة والأمل. أما اللون الأصفر فيجسد شمس الصحراء ورمالها الذهبية، ويعكس الطبيعة الصحراوية التي تميز شمال البلاد، في حين يرمز اللون الأحمر إلى دماء أبناء الوطن الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال وروح الوحدة والتضامن بين التشادين. شعار الدولة، اعتمد شعار جمهورية تشاد سنة 1970، ويضم درعا تحيط به رموز تجسد التنوع الجغرافي والبيئي للبلاد، والخطوط المتموجة داخل الدرع ترمز إلى بحيرة تشاد، بينما ترمز الشمس المشرقة إلى فجر جديد ومستقبل واعد للأمة، ويجسد المها الصحراوي مناطق الشمال، في حين يرمز الأسد إلى جنوب البلاد بما يعكس وحدة التراب الوطني رغم تنوع أقاليمه. تعكس هذه الرموز الوطنية قصة وطن تشكل عبر تنوعه الجغرافي والبشري وتجاوز مراحل الاستعمار، ويؤكد على استقلاله وسيادته، فهي تربط بين تاريخ البلاد وتضحيات شعبه وأمله في مستقبل أكثر ازدهار ووحدة. وتحظى الرموز الوطنية بمكانة بارزة في الوعي الجماعي للتشاديين، إذ تزين المدارس والإدارات والمؤسسات الرسمية، كما تتصدر الاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية لتبقى شاهدا دائما على هيبة الدولة وقيمها المشتركة. كما يسهم العلم وشعار الدولة والنشيد الوطني في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز الشعور بالوحدة بين مكونات المجتمع التشادي، من خلال استحضار التاريخ المشترك والتضحيات التي صنعت استقلال البلاد. رموز تجمع ولا تفرق، وخلال الأعياد الوطنية والمناسبات الرياضية الكبرى تكتسب هذه الرموز بعدا وجدانيا أعمق، إذا تثير مشاعري الفخر والاعتزاز وتوحد المواطنين حول قيم الوطنية والانتماء.
1: استقبل رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدب إدنو بقصر توما صباح اليوم استقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار التعارف وتقييم مستوى التعاون القائم بين تشاد والمنظمة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تقرير تيجاني مصطفى مهدي فيه مزيد من التفاصيل.
3: تكتسي تشاد أهمية استراتيجية بالغة كدولة رائدة وركيزة محورية في المنطقة، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين في إطار رسمي لتقوية أواصر التنسيق وتعزيز سبل العلاقات المشتركة. وقد شهدت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة والدبلوماسي الأممي السيد سويف محمد الأمين تبادلا معمقا للرؤى حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد ودعم مسارات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. كما تطرقت المباحثات إلى التحديات الإنسانية المرتبطة بملف اللاجئين والنازحين داخليا، مع الإقرار بالعبء الجسيم الذي تتحمله تشاد. وفي هذا السياق جدد السيد سويف محمد الأمين التزام المجتمع الدولي الراسخ بمرافقة البلاد في جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار ومواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم للاجئين، سواء الوافدين من دولة السودان أو من بقية دول الجوار.
4: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا، لأنني تم تعييني حديثا ممثل خاص لمع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية. فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين. فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي، والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
3: ويمتلك الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا السيد سويف محمد الأمين مسيرة دبلوماسية طويلة، حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية جزر القمر، وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ودارفور.
1: أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد عن افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام 2026 بتاريخ الأربعاء 5 أغسطس، وذلك عبر حديث صحفي قدمه بمكتبه صباح اليوم. نستمع إلى جزء منه.
5: مناسبة يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير فانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة النرفوع لرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا للسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون بشان عندنا وفد كبير من جزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دورة الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده عند ليها نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يخط كل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
1: وعبر حديث صحفي كافي قدمه بمكتبه صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد دسدبي إتنو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة.
6: في قوانين أنا شادة شوينا دو ديفاماسيون، أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن، حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع، كان أنت إليفر عندك دروا نادم كش أيارك قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده قوانين هناك شاد ذاتك ينتج دروا عشان تبرتي بلانت كونتر سيت بيرسون. أني نقول شنو ديمقراطية ده زخليها جو شغل بيجا ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر ديبوزي بلانت كونتر مانو. البروكيورر دولا ريبيبليك القايدة يقدر نادم قيشتو مالي بريزان الريبيبليك ده وزاتك يقدر يصير ريسبونسابيليتي اجا يديبوزي بلانت كونتر مانو. دونك استريمون الدول ده كله غفرمان ما جاي يتلوزي عشان نقول شنو خلي تشاديان ده الرئيس الدولة هو اول نار ديمقراط دول. يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهاجوا يا سما فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لشان شغل نادرو. ما هسه مال بالاسف ماشيين في ديزوردر كله. هو بريزان القايدة هو ما يدور افوكا. غفرنمان افوكا قرانينا بارت بارول دي غفرنمان ده بس افوكانو ما اي نار مقمه يبقى افوكانو غفرنمان الحكومه قاعد عند المينيستر دول قاعدين والمينيستر هنا جوستيس كلها قاعد في دوله واي ديبيوتي ده ناس انتخبوه في الكونسكريبشن هكا انت ديبيوتي انا يغلب ميشيل ده انا مدينه جمينا وفين جمينا كل عندك ارندوسوما انت ديبيوتي انا ماتيمان انت ديبيوتي انا مصرو انت ديبيوتي انا كومرا يعني هنا للاسف اون كونستات كاي واي يقوم هو خلاص ديبيوتي يجي في اي سوجي ديبيوتي ما سناتر هم بيجوا مش الشعب اوردينير ياو في ريزو سوسيو يشتموا بيناتهم ده كله كمارس علي شغل ده يجيف انا كناطق الرسمي للحكومه خشم الكلام هو ما دين بنا هجو ما كلام نخاف من نادم نعرفوا نكتبوا ونقدر نموبيليزي ناس بهجو اني الناس ريسون صابر ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو ندورنا هجو نهجو وقت لان ندورنا هجو اني الناس ريسون صابر ما انا ايو في فرق بين انت كريتيكي غوفرنمان شغل ما جاي سيادي توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو ديشنو حسن ما تقوم تشتي ما قبائل الناس ما تقول تغيير رئيسنا الدولة ما تقول تغيير نفر تدورة نو ده كمين في عاداتنا وتقاليدنا في ريليجيون حقنا سواء كنت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك تو نعرف كان هجي ده خليه هجي بكلمة الحكمة ما تقول هالرأي في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمان ده كي أي واحد بيجي إكسبير في مكانه.
1: كان ذلكم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، مستنكرا عبر حديث صحفي الإساءات التي وجهت إلى مشير تشاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تشوكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الثانية بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، فاصل وننتقل إلى أخبار الولايات. إقليميا والبداية من ولاية إنيد الشرقية، حيث التقى المندوب العام للولاية الجنرال أنغر هونغوم تي إيلي مع مختلف ممثلي الوحدات العسكرية بالولاية بهدف بسط سلطة الدولة وأمن المواطنين وممتلكاتهم. مراسلنا عباس بكر مصطفى التفاصيل في التقرير التالي.
7: في لقاء أمني ودوري ضم مختلف مسؤولي الوحدات العسكرية المتمركزة بولاية إنيدي الشرق في طليعتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي، ويهدف الاجتماع إلى احتواء وضبط أمن الولاية. الجنرال عبد الكريم محمد عبد الرحمن الذي شرح مفصلا عن جهود وأعمال مختلف القطاعات الأمنية لاستباب الاستقرار في ولاية إنيدي الشرق. كما أشار المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي بجهود القوات المسلحة في بسط الأمن والسلام
8: في فرونتيرا جنا كله كالما قايدين عشان كالما قايدين ده أنت كل صوت وجود أناكو أيات كل خدم عندما بس قايدين دونك شغل لما تخلو سلتو باتري ده شغل مين مروي ألم كان شفتو دقا كتير ما في ده حالم باتري هل أنت قايدو سو ده كان يوم بس كان حالتو شيئا ده يبدو بطن يسادونا شان نالغو عفي أنا قلت اللي باستر خالي بلومو ما أخو الإمام خالي سوجود أنا ميسو دوا هيني كلو وما بحاجو لي جمع يمرك في دبارتما خلي حاجو لي جمع بس كعفي ده ميم بلا عفي كي ناد ماي حاجة خلما نادي بلوكم واليوم خدمة أنا باستر دولا ولا إمام دولا ميم مروي
7: مذكرا المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغوم تي إيلي بدور السلطات التقليدية والمدنية في مصاحبة الحكومة في جميع برامجها التنموية. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي استفاد أكثر من 1000 فتى وفتاة من البرنامج التدريبي المكثف الذي نظمه مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية فرع والداي. مناسبة الختام كانت بحضور مدير المركز الشيخ صالح محمد راتو إلى جانب مسؤول البرنامج الدكتور عبد الحكيم آدم عبد المنان. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي بعثتها إلينا مراسلتنا حسن عثمان علي. على مدى أسبوعين استفاد أكثر من 1000 فتى وفتاة من برنامج تدريبي مكثف شمل مبادئ العقيدة والفقه الإسلامي وثقافة السلام، وهدف البرنامج إلى ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة وتنمية مهارات الإلقاء والخطابة لدى الأطفال والناشئة. باسم المشاركين عرب عبد الرحيم آل أحمد عن شكره لإدارة المركز على ما بذلته من جهود في تنظيم الدورة التدريبية، مؤكدا أن المستفيدين غادروها وهم أكثر رسوخا في معارفهم الدينية وأكثر وعيا بأهمية التعايش السلمي وقيم العيش المشترك. من جانبه أوضح مسؤول البرنامج التدريبي الدكتور عبد الحكيم آدم عبد المنان أن الدورة لم تقتصر على تقديم المعارف الدينية النظرية، بل شكلت فضاء تربويا متكاملا يهدف إلى تحسين الشباب من الفراغ والظواهر الاجتماعية السلبية وإعداد جيل من المواطنين الصالحين القادرين على الإسهام في تنمية مجتمعهم. وبدوره أكد مدير مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية فرع والداي الشيخ محمد صالح راتو أن الدورة التدريبية تمثل سدا منيعا في مواجهة الجهل ووسيلة فعالة لتعزيز السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
9: جهود حنا الأبهات استطعنا أن نشق طريقنا في هذه الدورة المباركة الطيبة.
1: نذكر بأن الحفل الختامي شهد فقرات متنوعة قدم خلالها الأطفال نماذج من تلاوة القرآن الكريم إلى جانب عروض خطابية مميزة أظهرت ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال البرنامج التدريبي، قبل أن يختتم الحفل بالدعاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي. أبشة، حسن عثمان علي، للإذاعة الوطنية.
10: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا وإلى الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد تناول الزميل حسن موسى حسين في ورقته التالية التزايد الملحوظ لحركة شاهنات نقل الرمال والتي تعرف محليا بالبين داخل العاصمة انجمينا.
11: تشهد العاصمة عنجمينا في العاونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حركة شاحنات النقل الرمال والتي تعرف محليا ببين، خاصة في أحياء التي تشهد أعمال بناء وتوسع عمراني. ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشاحنات في توفير مواد البناء للمشاريع المختلفة، إلا أن نشاطها يسبب قلقا للسكان ويسبب أضرارا على الطرق والبيئة وصحة الإنسان. ومثل مثال على ذلك تقوم العديد من هذه الشاحنات بنقل الرمال دون تغطيته الحمولة بشكل جيد، مما يؤدي إلى تساقط الرمال على الشوارع أثناء السير، وقد أصبحت بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عنجمينة تغطيها طبقات من الرمال والأتربة. مثال على ذلك طريق قاسي الذي يربط دوارة جسر ذو الاتجاهين متجها إلى الطريق الذي يربط صينية الغزالة وحتى دوارة الحمامة، إضافة إلى ذلك بعض الشوارع المعبدة داخل العاصمة، الأمر الذي يشوه المظهر الحضري للعاصمة ويعرقل حركة المرور. وإن تدفق الرمال في الطرق يسبب الغبار ويؤثر سلبا على صحة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي. كما أن تراكم الرمال فوق الطرق المعبدة تحدد سلامة المواطنين، خاصة سائقي الدراجات النارية يسبب لهم حوادث المرورية. فالحكومة بذلت جهودا كبيرا في إنشاء الطرق المسفلتة وتحسين البنية التحتية من أجل راحة السكان، غير أن بعض أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بإجراء السلامة والنظافة أثناء نقل الرمال، مما يؤدي إلى إتلاف الطرق و تشوية البيئة العامة. وعلى السلطات المعنية بتجديد الرقابة على شاحنات النقل للرمال والتزام أصحابها بتغطية الحمولة واحترام قوانين النقل، مع فرض عقوبات على المخالفين حفاظا على نظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
10: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرز محاور اللقاء. ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ النبيلة. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشار محمد، وفي التقديم محدثكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من تشوكبي جابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. شكرا لطيب المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم سحبون. السلام عليكم.

0: أمي.
1: المستمع الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الأسبوعي الزاوية الرياضية. متابعة سعيدة.
2: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة عنوانها SPC يضع النجمة الأولى له بالبطولة الوطنية.

0: حافلة بالنتائج الإيجابية ولعل أبرزها إضافة SBC لقائمة الشرف بجانب وجود مواهب شابة تصدرت المشهد في الجوائز الفردية والتي سيأتي دورها للحديث عنها بالتفاصيل. دعونا نعود للنهائي حيث كان النهائي حافلا جمع بين فريقين أهدهما مرشح على الورق وفوق العادة ليحتل الصدارة في البطولة، والحديث هنا عن فريق إريك إسبور الذي حصد كل شيء ممكن بالبطولة على حساب مجموعته التي تصدرها بخمسة عشر نقطة كاملة مكملة من أصل 15 ممكنة، محققا 14 هدفا خلال 5 مباريات تاركا الوصافة للقادم من ولاية السلامات أفيال زاكوما الحصان الأسود للبطولة، والذي حقق 12 بطولة والذي حقق 12 نقطة ولم يكسر سوى أمام إليك إسبور، وبفارق 6 نقاط حل فريق إيجل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، وبذات النقاط حل رابعا فريق ميري القادم من بالا، ليتقاسم كل من فريق بي اس اي القادم من شاري الأوسط مع فريق الساهل القادم من فيا المركزين الخامس والسادس تواليا بثلاث نقاط. وفي المجموعة الأولى تصدرها البطل SBC، كانت الأمور تمضي على ما يرام فريق المدرب طاهر زكريا منذ البداية، حيث أنحى الفريق البطولة متصدرا الأفضلية في الدفاع والهجوم معا، حيث لم يجد شباك الفريق ولا هدف يذكر. في المقابل سجل الفريق 18 هدفا كأفضل فريق هجومي بالبطولة، وفي وصافة المجموعة حل مفاجأة العاصمة فريق إيجينو ثانيا ب 12 نقطة كحال المجموعة الأخرى، لم يخسر سوى من متصدر المجموعة فل إديفيس حل ثالثا ب 9 نقاط، جامعة موندو رابعة ب 6 نقاط، إليك بانغور في المركز الخامس ب 3 نقاط، ودريب موسورو في القاء ب0 من النقاط. كل ما ذكر كان في جهة ونهائي الحلم كان في الجهة المقابلة. 45 دقيقة مرت بردا وسلاما على الحضور وللفريقين معا تحت أنظار نجم الكرة الإفريقية أوغستين جاي جاي أوكوش النيجيري وبمعيته نجم التيرنغا السنغالي خليل فاديغا، والقائمة تطول بما فيها عضو الحكومة الانتقالية باتالي جيو وعبد الرحمن غلام الله ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم ناير أبكر. وفي الشوط الثاني كانت أقارب الساعة تتجه صوب SBC وكان له مآرات حينما قرر أبناء المدرب طاهر زكريا تغيير دفة الأداد إلى 1-0 قبل 3 دقائق من النهاية، معللين أن الحلم بات ممكنا وأن التاريخ قد يسكت كاتبه حينا من الدهر لتتغير المعطيات وليكون SBC بطلا للبطولة وإليك إسبور المرشح وصيفا، علما أن الوصيف لعب منقوسا بطرد أحد نجومه جيموتون مورال الذي غادر ليلعب الفريق ناقصا العدد. ولتكتمل الفرحة بعدها بتتويج الجوائز الفردية أفضل مهاجم ذهب لفريق أفيال زاكوما، وكان النصيب أصاب النجم إبراهيم عثمان ب12 هدفا، أفضل حارس كان من نصيب رامادينجي كريستيان من فريق إيجل، وأفضل لاعب بالبطولة من نصيب حسين عثمان ضابط الإلقاء بالوسط SBC، وجائزة اللاعب النظيف حظي بها فريق دريب القادم من موسورو الذي لم يسجل أي نقطة تذكر بالبطولة. الجوائز المالية تنوعت حيث حظي الوصيف ب5 ملايين فرنك سيفا والبطل ب15 مليون فرنك سيفا. المباراة النهائية كانت لها ملاحظات فنية تحدث عنها المدير الفني بالفيدرالية عمر يحيى حسين الشهير بمدوكوتا.
1: طبعا النهائي الذي جمع بين فريق SBC وفريق إليك إسبور نهائي كان على المستوى تقييم كل المباراة النهائية للبطولة الوطنية لكرة القدم.
2: نعم طبعا بين فريقين يعني حاليا SBC من الفرق تقريبا قدمت أشياء جميلة في السنتين، وإليكسبور طبعا بطل أمل الماضي طبعا خدرنا بين فريقين الكل كل الفريقين تقريبا فازوا بكل المباريات وما سجلوا ولا هدف حتى النهائي، فطبعا المباراة كانت مباراة قيمة بالنسبة للنهائي. كل النهاية طبعا مقفولة لكن نهاية أمس كانت جميلة، خاصة فريق SBC قدمت يعني كرة جميلة وفازت وتستحق الفوز. طبعا
1: سيد المدير الفني فريق SBC فريق شاب، فما مدى الدعم الذي يمكن أن يقدمه للمنتخب الوطني خصوصا في الفئة الشبابية الشابة التي تابعناها يوم أمس؟
2: طبعا الفريق بدأت التقديم بدري، يعني لو شفنا المنتخب الأخير تحت 20 سنة تقريبا SBC عندما لا يقل عن 10 أو 11 أو 12 لعيبة، يعني فإن دلت فإنما تدل على أن SBC يعني طبعا فريق شاب وما شاء الله اللعيبة أكثرهم يعني من الأكاديمية ميليزي، فمعروفين بينهم وليبو بينهم وتقريبا

0: تقريبا دي يعني ليه دور كبير، واظن في المستقبل حتى في منتخب تحت 23 ومنتخب الاول ان شاء الله في السيد تقدم لعيبه كثيرين ان شاء الله.
1: سيد المدير، رساله توجهها للفريق الشاب اس بي سي، والتوصيات اللي كانت تقدمها للاعبين للاهتمام بالجانب الرياضي.
0: اول شيء لازم اللعيبة يشتغلوا، يعني ما في شيء آخر في كرة قدم يقدم اللاعب على مستوى إلا الأمل إلا شغل. لازم ما يشتغلوا كويس، ثم ثانيا لازم يسمو وسايا الطاقم الفني، يعني دي مهمة جدا، ولازم يعني ما يرفعوا راسهم ويقولوا خلاص وصلنا. يعني الصعب في كرة قدم يعني الوصول والمكوس في درجة الأولى، فإذا لو اشتغلوا كويس وما رفعوا راسهم زيادة وسيميو يعني وسيا نتائجهم الفني، إن شاء الله الفريق ده يعني يقدم في المستوى أشياء جميلة، واللعيبة كمان إن شاء الله نشوفهم في المستقبل في المنتخب حتى في تعريف خارج جات إن شاء الله.
1: السيد المدير الفني، شكرا لك،
0: جزاكم الله خير.
2: وإلى ضيف الزاوية نستمع إلى اللقاء الذي أجريناه مع رئيس اللجنة التنظيمية ونائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم ناير أبكر، لكن بعد هذا الفاصل.
1: سيدنا أبكر، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: كملنا أمس من شامبيونا ناسيونال، ورئيس اللجنة التنظيمية كيف الشامبيونا ده بيجا وشنو الصعوبات اللي أنتوا لقيتوها؟
3: والله الحمد لله، الشامبيونا ده بدأ من السنة فات من ديسمبر، وهسا جينا كملنا أمس مع الفينال أسبيسي مع إليك أسبور، والبروفنس اسمه شنو الشامبيونا بدأ في البروفنس قبل بروفنس قد برسك 3 موا 4 موا ليبو، ومن داك اللي منام بزون دون بزون كله ليبو، وجينا هسا كملنا في إنجمينا 8 إكيب أنا بروفنس وأربعة أنا إنجمينا، كله توتال كي 12 إكيب ليبو في الشامبيونا. الحمد لله، نقول الحمد لله عشان الببليك قبل سنة فات كل جو ناس كتير، والسنة كل ناس جو بأكتر، ولا شوازير ماتش ولا كأي ما ماتش عندنا ببليك كتير، وده بس الأمور أنا بلا جايقوم في أي ما تشادي، توا نقول الحمد لله عشان نسو زيادة بقدام زيادة.
1: أوكي، أمس في من ليدر أفريقيين اثنين جو رجع وكوشا وكذلك
3: نجم السنغالي، فشنو الأضافة بالنسبة للشامبيونات؟ والله شرفونا تشاد عشان ناس كتير تشادين كتير قال بلانا تشاد ما جاي أتيرين هادو هم نجولو وجو وصفوا لي تشادين كي بلاقينا يقدر يمشي قدام، وجينهم دا خير للجنس عشان هم نزاتا كي ليبو بال في كارتيه في شاري وبيو جران جوار، وبيجينهم أميز دا رسلوا رسالة للجين للجوار اللي يقولوا أمان ذاتك يقدر يوجو جوارات كبار ويوجو أكوشا وفاديقة معنا تشات.
1: التالان أمس في شامبيونا لدينا عديد من التالان في أكثر من جوار، هدفنا البطولة جميل أمت إيمان بالإضافة لحسين نسمان من أس بي سي، كيف لقيت أن يبوهن الجوارات الاثنين وشنو الفيدراسيون قاعد يفكر فوق عشان يقدر يمبلودي أو يطور قدراتهم الحسة في المجال؟
3: نشكر البروفنس والجوارات، أنا البروفنس أنا أنجمينا كله أسنة دا نيفو أنا شامبيونا دا ذات عشان أي ما أكيب دا سوى بريباراسيون عديل بريباري نفسهم فيزيكمان منتاليمان بالي بريباراسيون لايكيب ماك ديريم شي قدام عشان دا اسين ليغينا مادول فريمون كومبيتيتيف اسا ميسيل تغول المير بيتر انا بروفينس بيغينا دو انا امتيمان عشان يوصف كل مير جوار كل في تشات جيدين والمير جوار انا الشامبيون انا اسبيسي وكل ما جوارات الشباب شباب Chanda ne donne une route vraiment accent qui fil éducation formation en agène formation en agène de là quand vous dites Adil mon besoin golen à ça ou à l'embac au calamda ça wajib obligé joueur à la sa meilleur joueur meilleur buteur même tout le joueur à ton championnat libre de ni suivre mon à chani tabou yo golen à prochain ça ou
1: اوكي امس الكاف على ليست يعني الاكيب دول اللي جاي بارتيسبي في الشامبيون ليج واني موجودين حتى الان متاخرين لما ما ترنت عند اخر جور لتقديم هذه الملفات عن الكلوب دول واضين في الشات كيف بالنسبه لكوبان الشامبيون ليج وكذلك لكوب الكونفدراسيون
3: والله هي لاننا امس من الشامبيون خلاص الفيدراسيون رسل الاسم انا الاكيب الغاني ودوسيه كان ودينا بدري من 30 جوان قبل 30 جوان دوسي انا اكيبات ودينا تو كوم اميس ذهب ودينا الشامبيون يفوكو دوسي يشوفو دوسي دا اسكي غير ريسبكتي كريتير باسكو كريتير ان كاف دا كل ما سانا غايزو دو كريتير عشان دا كل ما سانا اكيب كي كتير كي ما غاي بارتيسيبي تو ان شاء الله لور دو ريبونس انا كاف كادا راشيل عشان يقول لنا اسكي دوسي انا اكيب نادا عادل ولا ما عادل
1: اوكي بارابور هنا كوب دو تشات علمتو الفتره هكا اللي اجلتو لي قدام كيف التجهيزات هل يتم في ترسبكتي التان لو ده شنو الاسباب اللي خليتو اجل في
3: والله الكوب دو تشات تعرف الكوب دو تشات هو القدم الكوب دو تشات الرئيس والمينستر انا جينيس سبور ونشكرهم عشان كوب دو تشات ده اسنه زينا كومبيتيسيون للاكيبات Ça veut dire deux compétitions qui battent dans le libre match qui tire. Pour qu'une équipe libre match qui tire, il y a des règles compétitives. Quand on fait la Coupe des Confédérations, quand on fait la Champions League africaine, tout le monde est bien avec ça. Alhamdoulilah. Toi, ça le veut dire le guidam, le ministère, ça a été un calendrier. Le wajib a dit ça a été un tabou de calendrier dans le ministère, un tabou de calendrier dans la tutelle. Toi, Inch'Allah, on connaît sur le lien à guérir à la date. Ouais, Inch'Allah, coupe d'ailleurs, Inch'Allah.
1: Ok, quand on organise du tifagi à l'Ittihad al-Maghrib, le tatouir en Riyadh, je suis au salto fouga, je suis au khotouat al-Baghi, je suis au tissu de l'Ittihad.
3: Si, à ça, ma Ittihad est un égène à Katif, je suis à Fichari Cité, ou à Dena Coach Tinen. Coach Tinen est à vous formation, le Golgo licence CAF A. وإن شاء الله في شهر 8 نودو كوتش آخر ونودو الإكيب عشان يسو ماتش أميكال دولنا مع إكيب أنا ماروك وإن شاء الله في يوم يسو ماتش أميكال لا كلوب كتير غا يشوف إن شاء الله من ده نكون يشولو تنين تلات أربع جويرات وإن شاء الله نزودو بشش عندنا بلان دا و بلان لون ترم لأربع سنة خمسة سنة أوبجيكتيف أجينا وال أوبجيكتيف دا كاليفيكاسيون لكان mais les ni qualifier les kan wajib na khadum on a khadum min has
1: OK شكرا سيدنا
3: شكرا السيد سوال كريم
2: ختام الزاويه تقبلوا تحياتي فريق عملها في التسجيل احمد شريف هلكي في الاخراج جمال شيب ابكي وتحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد ابا زين حتى نلتقي بكم الاسبوع المقبل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
4: استمعتم الى برنامج الزاويه الرياضيه من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية

مساء الخير بلا نجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لأدية ديايات 15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8.

0: تشوفيني؟ وين المسؤولية هنا الأم؟ وين المسؤولية هنا الأبو؟ وين ده سؤالنا هنا اليوم، ونقدم السؤال ده كمان للمأزومة، وهي كمان ترد لنا خائلا في المسألة دي إشان نعالجه ونلقوا لها حلل تدريجيا شيء إلى ما نسله بناتنا حللنا وأولادنا حللنا. السلام عليك.
1: السلام عليك يا حسنية.
0: اليوم عندنا موضوع، الموضوع ده يعني حساس بيجرح القلب. عندنا بنات والبنات ده هم دقاك، يعني عندي مالهورية يعني ليبرتي توتال رايخين بي في الليل ساعة واحد كمركتي تلقي بنات رايخين، كمشيتي في الكاريفور تلقي البنات رايخين، وانت الام قاعدة في البيت تعرفي دي بنيكي لان نادم كابن ادم قاعد ما عنده ام وما عنده ابو، ده ما في. وين الدور هنا الابو؟ وين الدور هنا الام؟ وين الدور هنا الاخو؟ كان الابو ما في. ده سؤالنا هنا اليوم نقدمه ليكي. وأخواتنا المطلوقات ده يلحدوا أشياء.
1: شكرا السيدة سنية، والله نشكرك كثير. كلام ده كلام حزاز شغل بالأسف بالأسف سنية. خلي البنات ده ترى ولادة كله بكان الماشي ده انت تعرفها، يقول عليهم أنا ماشي نالا معروف غاني قبل بنات لكل هم ناس قروا ده. أول كل ناس قروا لكل داير كان مسيد ناس قروا مدرسة قروا، والناس أول كل نارب ما يمشي يشيفة كاكايتا يشيفة أخالتا يمشي معروف غانا ما في نارب كي يقعد في بيت بس ما يمرق ولا في بنظام الحسدة ده مصيبة آخر. بوركو أنا أوريكي حسد بناي ده بناي كي تقول ألم ده أنا ماشي نشيفة خالتي ألم أنا ماشي نشيفة كاكايتي ألم أنا ماشي لرفوغاني ما في. انت قاعدة تشيفي بأنكي بنايكي لبسك وزنزرت ومرقت وانت هلو ليكي هالرأي كل زمان. والله ده مرة المسؤولة إيال المؤدبين ده هالرأي كله يقول لي أما أمي أنا ماشي ماشي بكانك أنت تعرفي كان الناس جوس عليك يقول في ألم ده فلان ماشي كي تعرفي اليوم في الليل كل سخيرة يمرق ويجي إير البدورة وإنت ما تعرف ده أمك كيف كيف كيف إن شاء الله زمان نعرف ده كان مش ما بني أنا كرتي أنا كبت جال لك كله كان أمك أبوك هدياته ده ما نعرفه ده جال من وين. والله يسأله ما يخلوكي كان لقبتي في مدرسة إكول جيتي خلاص ده طلبي إلي ما يل كرتي أناك ما عندك ليبرتي شعري ثلاثة أربعة تشيلي كيف تروحي ليبرتي وآآ كله ألم كان وتشي خير كله أنت أم قادة تشيفي بيتك تمرك تجي على كيفة وما تخي وبطن حسنية شغل وايد في ده أريت عندك ولاد ويأدب أخواتها ده ما حلوة
0: شرف
1: شرف. خلي ولادك والله جيرانك كشا انت ده مارك ماشي وين مشيت وين كلقوك بعيد من بيتك والله يسألوك جيت لي ده قد سيشنو أريت لي أمك أريت أبوك بسألوك دون حس الليبرتي الحس ده خطر للمستقبل وللزرية نانا وللقدام ده يدور خدمة الخدمة ده نقول أمهات خلي شلو مسؤوليتهم أبهات خلي شلو مسؤوليتهم النان ده كان أتي ما عنده أم وما عنده أبو كله هو جاي مع ناس ما خالتا ما كاكيتا ما أختا يا ناس نادم بني شباب سخير قاعدة ما أقدر إلا تشيل مسؤولية إيش شنو يعني آج وايد في ده أنت ما تعرفها ما تمتريزي نفسك في دقائق تمشي تتلف حياتك ده واحد. حسنية تنين نقول كي كلمنا هرجنا البنات ما لما رقوا ما لقى يروحوا كلمنا كثير لكن اليوم ده خاص كنا حج للأمهات والأبهات خلي شلو مسؤولية نام تيراب كان حسا تيراب تتمر يقوم تمر وكان جمر يقوم جمر التيراب الحسا الورد ده خليه يبقى تمر ما يبقى جمر حسا أنا نشوفه مش قادرين نتيرب النار جمر نادم ده كما والسوق ده انت تعرف شنو بنات ولا يعرفوا شيء كلمنا يوم واي سوينا ايميشو هني كلمنا نقول بنات واجين ده تعب ومشاكل كتير صحيح ده ما كتير اما خلاص نفر ناس كبس بنات بس حلو لهم كبس يمرقوا انت جاي كبير كل ما يقروا يجوا على كيفهم روحهم اجابهم خلي الله يهاديم النادم البهاديم ده جاي دور مستقبلهم هم ما هقوا انا ودفعت خلاص ما هم مستقبلهم شنو شغلهم على هسه قاعد صوره مشيل يعني شغل كي خطو في الشاشه وكان طلع في يسقلو بس مستقبلهم شنو.
0: والاجيب كمان يعني الام الولد كان بدوك اخواته ده الام تقوم جده
1: ده ما هي خسراني الام دي او خسراني سي الله يا هاديه والله هي خسراني
0: تقول ما لمك ما تلمسي
1: ما لما يا تو لما في الشرف انا تشادين ده في تشادين ده انت ولاد جاي واخواتك مطلوقين ده ايروك انت بس ده ما اخواتنا فلان هي ام يا تو جاي تريو سما السبي جاي في بيت واخواتك قاعدين بنتلقوا ده wallahi dugum inda droit nafar amahat al gay supporter banatum da yonwa yeb kube dum enu mo yendo mo hayatum arete indum isubian wa indum masuliyya wa harju akhwatum
0: wa sou tafahum hana al amma al wilad badal ma buduk akhwanu bijibin fi dar ibda yani sou tafahum hana mda gaid mustamir lahad ma yom wahid fi zawaj hana al wilad al am badat taakis al banat al difan jobi sou al hafla gal ma tusoule awa fi al bit jobi shoul al sakhakhin bidor buwaddu sakhakhin ma tuwaddun fi الشاري بداية هنا الكلام لأن السبب شنو وقع بدوك أخواته والشيء ده مستمر وين أعالجك كيف
1: نعالجه لا إلا علينا نقوله الأمهات خليه يخط في راسهم ولاد البحرجة أخواته ده راجل مظبوط ده راجل ريسبونسابل حس هيك حاله لا بناتها ينتلقوا ولاد ده يشيف أخواته يروحوا كي وكان كلم هي تهامله ta Allah yas'ala ma da ya ana nurleki fitna hasara yani kalam banata da bas wuleda da kan bidor yani inda udur kulhu enemy ana kai amma da amma hadolda khalli Allah ya hadim khalli yashkuru Allah indum iyal wa bahadu banatum da bidaya hana kharab hana fitna fil ahl wal wuleda li yaqul la akhwata يهادي أخواته وأمة هارجة مظلوم والله مظلوم هني أمة تقول له ما تقوله هي كاي جبلا شنو تقول ما تقوله هنا كان سكت رفقانا جيرانا يا أيرو ما هو يا يبقى دايوسه كاي وأخواته كاي انتلقوا وما كلم ده يكلم ولده نفر صبيان مش ده أنا أنكراجهم خليه يكلم خليه يهرجو وأوين الحس نفر أما هاد مش ده الله يهديم أنا بس راكدي بس سخيري بني تمشي تجي ليه زقايزا ليه تتبتك ليه داري فراسي ونقوم نفك لا نفك لا شنو ما نفك الدرب
0: تفك الدرب عشان هي تندس
1: هي انا ولا نوصل ما مرحله كي لما تجي تدقق لي دروب كي تنطلق لي ما في خلي الامهات هم اللي يوصاينا ايالهم خلي يوصوا ايالهم خلي يبقوا امهات داير في امهات وادينا سريه نوريكي بناتك كسو ارد يرجع ولادهم ده كان جرجا ها اخواتك ده اليوم ده سو اوكي كي هي التشكيم بكن اقوم ده نفر امهات الغير فورس ايالهم فوق هي تشكيم دوكم توري له ده يا الادب يوكيت بقول لك الادب من البيت ده ما ده يا ادب ناس كده بقولوا فلان دول ده مؤدبين وهم البنات دخل لي ابليس ما يتشاتين ترى وقت عندهم اخو بهرجهم ده مش عندهم تيتركي ده بنات البسمو كلام اخوهم بسمو كلام اهلهم ده بنات عندهم احترام وعندهم اسم بكرموا جيرانهم بكرموا اخوانهم وبمرقوا بلير تمشي تلقي بنات واجد يومين ثلاثه كما ماشي ليكول ما ماشي قاعدين في بيتهم داخل
0: واحد العجيب ده يعني بمرقوا فيه الا كل بكتم يومين قبل بجي فوق البيت والامهات ما عندهم دروب بس
1: ده ما ناس ما عندهم مسؤوليه ده ما ام بس دي ام دي
0: مش هل ام كم كيف هل ابو كمان كيف
1: الابو كله ما مين بدايه كان شغل مرق من ايدينا المين بدايه هو كمان الابو ابهات دول وادين ده كمان نوريكي هو سخير مين سخير كتهنا تقعد في جنبه تتفهم ما هو ده كان بيجي كبير كل بكرمه ابو الكامل ما يسمى كلامه ده ايه بقى في ايه بدا ما شاء المسؤوليه مين يال ده مين دوكا حس ابهات وادين جايبين خبر يالهم ولا انت في بيت ده بيتك وانت ما جايب خبر دولتهم وانت كسكس ما ابو الشايل مس أوليتا ربام هنام بل إندا والله أبو ليال بس من دقك مرتو ويجرو مشيتو جيتو إندا أفكسيونا الله يالا يسمو كلامه يكرمو والله تعرف إيال وادين يقولوا كده يقولوا أبو إيدا زمان دا جالانا ما يسمو كلامه ولا يقولوا أمينا دا زمان دا ما دفعنا وفاتا بكان دا تكوتي هنام همان إرر هنام همان ما شاء الله مسؤوليتهم من إيال دا دقك واحد دا إنت قاعد خليتي سخيرك يعني لئب في شاري ما الناس نار واحد هما أدب سخيرة وإنتي يجي تلف لك سخيرة ده بس أبهرنا يقولوا كيس سخير تراخي بس سخير حسنا فر إنتي جاي سخير مين سخار مرق مين فجر جايل في شاري خبرة كله ما جبتي تلومه في الليل ده كبير كبير ما يسمع كلامه خلي الأبهات يشيلوا مسؤولية والبنات الجاي روحوا ده خلي يسألونا كيف مرة تشادية مرة خالية مرة تزوم مرة عندها احترام مرة يفتشوها مش للذهب ما لهم أن يبقى قنجا أما هنّا دا والله دا ما أبا هنّا أما هنّا كان يمرق كل يقولوا دا أبا هنّا عندهم مفاهمة مرة تشادية ولا ليب كيف هم أن يبقى قنجا مش للذهب يروخوا أي نارو كان نادام ركب ما هو وطير قال ما شو جاردية قال ما شو كده ما لا ما يزو ينغا ما يزومو
0: ما ما ألموم دا
1: ما لا قنجا كده ما لا زمان والله مرة راجي سوالا فاتي كل ما يلقاه يا حاج ماتر الا يمر ودا في بيت خلاص انت واحد تول ده بس خلاص قاعده ده مش الجونجك بس خلاص لبستي روكي اجباكي خلاص مرقتي قلبنات عليهم مشو قال مشو جاردين قال مشو راغوسو في شنو مانا تبغى كونجا ده أنا ندور نوري لبناتي الله والنبي ده خلي روحهم ده يسوا خالي خلي يبقى حس كاي أقول لهم بنات كتير ده أوين ما كتير بوجو كونجا بس سوام فاسيل والله فاسيل نانتيك استوار وايد اليوم خلي نوري في راديو بس فهمتي استوار يال من نزوم أنا نزوم أنا دي بس زمان ما بجيب كاربي راس رفيق أنا أخوي بيجي في بيننا قال جابوا كاربي راس لي أنا ترى وأنا ما ندور كلامه سمعتي سه خلاص ورد ما شو قال بكر الفكي واي في جنبنا ده قال أسمع نزوم ده ما شو لا الفكي ده قال بزول إيش شغل إيش النهج ما ونشوفهم ده جابوا شغل كي قال كاين تقول كريم أنا بيننا ياكلا إيش النتابيم ما نعرف شغلهم ده ورد بطل نزوم ده قبله لا الفكي ده قال بطل أبد ما تهج لنا سمعتي كلام ده إنتي إدكاس zaman da subiyan da nama yulolu waraka gari zurgu fibet ana bine ishan tahajji ma tuka mala wa karibi ras da dagal baji da baji baji da kan human bugu khaliin gabul al inda chance gabul ya eske zaman bine ke bas tamruk bas ma akhwa ke bas hayin ke bas tamshi tahajji ma nazan pakai mafi wa bine bas alam na far kalam wa fi ni oriki inti gari fibet ki rajil ki mafi wa shilt la fayt ki tageti wa ma oriti kulu da shughal khata fi sharia kul ma aram shughal inda hadaf da راجل ما يثاركي راجل ما يثالكي انت لاغدا يدور شنو كراجل جابك ده كان عند شنو دراب الاكل دبنتيك اوغودي مر خالي نظمي بيتكي كان مر تخدم في بيرو تمشي كان مشت تسي تجارتي سي مشت تسلم ناس ساكت كبر رواخه كبس ده ده هسه بناتي نقول لهم خلي احترام هسه شغل السوق اوين كثير اوين كونجره هما بس ولا نفسه
0: ما واحدين كمان
1: والله
0: انت كنت وسيم تخافي وارين كان بقول زمانكو انتو ده تام باسي خلاص ده زماننا انينا ارهن التكنولوجي جه خلاص والزمان كله خير انينا قاعدين في تيل ارهن السياكل ده ما انا ما بنفع يعني يرد ليك الكلام ده
1: وكلام السياكل انا بس ياكل انا هم غونجسه سياكل انا شنو هو السياكل التكنولوجي السخافه ولا بندس في عاداتنا نو ما بندس فوقها وعاداتنا ده بس عاداتنا جدد ادب ده انت فوق السياكل مراكي تقعد في رانا كي مراكي تشاهديه كي بيني جين في كي قاده كي بأدابه كي السوبيان يامل كان ناس بروخو كلو كان يامل كلمتي كلو يأجبو كان ديكت ما نعلم دو نمان يقول نعلم دو فيلان ده حجر مو ديكت مو
0: يعني شيء خريب
1: لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم حسنا تكنولوجي كما أرام يبقى قنجا هما سيادة صورة كبيتم وهما أمهاتهم أجدادهم وحسنية سيبات تتلي فيها حسا لا أجي تبار لدي إندينا بنات وهاتا النبدا خاليين بزومو إندهم أدب وإندهم احترام لناس الكبار ولا أمهاتهم ولا أبهاتهم ولا جيرانهم ولا أخوانهم قادين سيبات تتلي فيه ما كلامنا رجعنا أدرسي لألحسة
0: ماشين أشوائين
1: ماشين أشوائين دا خليه قبلوا يسألوا أخواتهم دول وادين مؤدبين التخدم في بيرو كله التخدم بأدب التتاجر في سوق كله التتاجر بأدب القاعدة في بيتها كله قاعدة بأدب قاعدين في تشات كي شوكال ده ما بنقشة مراوي ما الحصة دول القمو ده يدور يجوب لنا موديل جديد ده خلي ما يجيبوا موديل ده خلي الله يهديم وخلي أمهاتهم وخلي المرة التشادية تكلم لهم كشفت مرة بنيه كده قول لها هاي أقولي ساكت تالي أقولي بأدبك وسيم وادين ده كان لقوه وسيم ما بابو ناس وادين لغوني بنات قالوا لي ماما أسمع كلام كده كتير أنينا شلنا أنا ناس نادوني بالتليفون بنات قال ماما أنينا كلام أنا زوم قلت لنا رقان زوم قلت زوم بنات قريبات دنار واي ناداني قال كي حج مرتي قات زوم ليدو ننتي شنو كله قلت الله يا أجيرا نمشي لها في بيت ونديكوريه وهذا النبي نار بس ناداني قال مرتي كمين أوريتي كلام ده قات زوم لي ناس نادوني من مصر دول من حلال كنادوني كلام ده عجبهم كلام انا زوم ده دونك هما كل فاقدين شغل واي ماليغو انكادريما البنا ذات ما خاتين خلي امها ده يقول يلقو ايمان شي بنات حسنا ولا ليغو كاكا في جنبهم ولا ليغو خالتهم ولا ليغو امهم في جنبهم هما كل كبروا كي بس دونك هما كل ما انا اكيزيم
0: حسنا لكن نجوبهم في الدرب
1: ونكلموا انينا كل خلينا نربط سلوبنا ونهادنو يلنا كاكا انا دول خلينا خلو مننا انينا شيلنا لا فايدنا مارجين هما مرقوا ده دون هما كلو فاقدين شغل الشغل الفاقدين نرى خلينا نتوم الله ينتينا العافية أي نارب إن دا فوت بارا إن دا فوت أما أن كونكولوزيون دا البنات فاقدين à l'affection ou à l'éducation ou à la culture. Je suis en train de faire une phrase. Je suis en train de faire un complet. Je suis en train de faire un complet. Wa Allah ya adire lena kullu complet. Wa Allah jiba lena culture nana.
0: Shukran.
1: Wa Allah hadi banatna wa anina kullu Allah hadina no goduna hadunu le banana an kadre. Wa dar da darna wa Allah ya adira chat yabga mish chat zaman wa istadal sirtu fi culture nana wa fi mo dunya nana da. Khali Allah ya gabila lena. Min hasa alina al machine fogara Allah ya khayira lena. Wa hasaniya inti mashkura mashkura mashkura. Wa vraiment nqul le journaliste kul لو هنا تيلي هنا راديو كله نقول كلام العالم كلمنا ده البكافينا الله وسوينا في قدام الله ولا تشات ولا أولادنا النار بيوزي العالم ده إلا أنتو دون أنتو مشكورين.
0: شكرا أعزائي مستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشي لكن وأدوكوا إن شاء الله في أسبوع القادم بإذن الله. لزملكوا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد. نمرة الاتصال 95 45 28 65. متابعة سعيدة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

سمعت رجعت في كل مكان نوقف الفنان آدم قاسي عشان نقل لكم بلغاتنا اليوم الشيء. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشي بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم مشان البكانات فوق مشاكل هم. السيد صالح طه حامد عنده مكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 3 يلو 32 لو 5 و 6. آدم مهد بشر عنده مكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 يلو 51 لو 18. وأخيرا مبارك آدم هارون عنده مكان في كارتيه دار السلام سيكسيون 4 يلو 192 لو 1 3 و 5 كلهم كي كم ما مشوا. البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ عن الوفاة عائلة عبد الرحمن انجني عائلة الحاج ميزونغ انجني عائلة رمات ابيض عائلة حسن صغير عائلة حسن فردقلة عائلة جبرين كيو عائلة القوني منصيب عائلة اب نصيب القوني عائلة اب خريس عائلة الشيخ ادم كدو عائلة الدلك انجني اب بكر ولا حسن كوميسير فكي خرس انجني الحاج عبد القادر هارون سمعين عبد القادر عائلة بلام ايسا ديليجي محمد ايسا أجيد عبد الله جبرين أحمد حسن أحمد نايم جيمي كشتي أحمد جيد عبد الله هارون كويس في تكرة عائلة أبوي وجدة بشارة لهم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الديلقيات كل الشيوخ كل البلامات والأهل البعيدين القريبين البر والداخل وهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم عبد الرحمن أنجني مات البارح في الليل وسرق طبقا باكر الأربعاء في كارتيه أدا ساكن هليت الديليجي محمد إيسا البلا نجو فوقا بعد الأخبار ديليجي أحمد بشارة الحاج بابا أحمد ديبيتي إيسا بابا الحاج علي توم بلامو سليمان الشيخ عمر محمد أحمد محمد حسن حسن أبكر هارون حسنو ديليجي عبد الرحمن زريبي ديليجي سيف جدة النايم آدم صالح الإمام حسن أجد الحاج هارون أود الديري الحاج بابا حسن الشيف دي كانتون كشلد الندنيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا بنيتم حو جدة بشارة ماتت أمس الأحد وسرغة تبقى أمباكر الأربعاء أمباكر الثلاثة في ديغو هليد الديليجي أحمد بشارة نكرر ديليجي أحمد بشارة الحاج بابا أحمد ديبيتي إيسا بابا الحاج علي توم بلامو سليمان شيخ عمر محمد أحمد محمد حسن حسن أبكر هارون حسنو ديليجي عبد الرحمن زريبي ديليجي سيف جدة آدم صالح الإمام حسن الجد الحاج هارون ود الديري الحاج بابا حسن الشيخ دي كانتون كشلد الندنيني كلهم في ديغو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم هو جدة بشارة ماتت أميس الأحد وسرى تبقى مباكر الطلات في ديغو اللي تدلقي أحمد بشارة على أهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. عائلة عبد الرحمن أنجني عائلة الحاج ميزونغ أنجني عائلة رماد أبيض عائلة حسن صغير عائلة حسن فردقلة عائلة جبرين كيو عائلة القوني منصيب عائلة منصيب القوني عائلة أب خريس عائلة الشيخ آدم كدو عائلة الدلك أنجني أب بكر ولا سنة كوميسير فكي خرس أنجني علاج عبد القادر هارون سمعين عبد القادر عائلة بلام إيسا ديليجي محمد إيسا أجيت عبد الله جبرين أحمد حسن أحمد نايم جيمي كشتي أحمد جد عبد الله هارون كويس وكل أسرة في تكرة عائلة أبوي وجد بشارة لهم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الدلقيات كل الشيوخ كل البلامات والأهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أبوهم وأخوهم عبد الرحمن أنجني مات أمس في الليل وسرع تبقى مباكر الثلاثة في كارتيه أدا إيسا
خليت الديليجي محمد عيسى الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:10 دقيقة.

كان هنا جد. المليارديرات لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن. وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعد ده يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجدي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: قسمنا سيما ترددات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع الشيء بقدم لنا الزميل بشير وعمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني السلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم الشيء والنشرة الطوالي نبدأها بالأنوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قبل اليوم في القصر الرأسي الممثل الخاص الجديد هنا الأمين العام هنا منظمة الأمم المتحدة في أسود وخارج أفريقيا سوفيت محمد الأمين وكلم معه في مستوى هنا التعاون القادم بين بلدنا تشاد والمنظمة وكذلك في مواضيع أخرى كثيرة ناقشوها. الوزير هنا الإعلام خشم الكرامة والحكومة السيد خاسم شريف محمد رفض بشدة على تصرفات الماء أخلاقية القاعدين بوجهها بعض المواطنين لرئيس الجمهورية في المواقع انت التواصل الاجتماعي وطلب من المواطنين خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ السامحة. بالعناوين في نشرة الأخبار أخرى. نبدأ النشرة بالملفات القاعد بسبب قسمنا الأخبار في راديو تشاد بمناسبة عيد الاستقلال كان أنهت فوق بلدنا تشاد الفترة انت الاستعمار وبدت صفحة جديدة من التاريخ الحديث. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر يكلم لنا اليوم في الرموز الوطنية ومعناتها شنو. نتابع الروبورتاج.
2: تشاد عرفوا بقى الدولة دا في يوم 28 نوفمبر 1958 ومن وقت داك دا تشاد قدرت مشت بخطوات تدريجية لقائد استقلال حناها في سنة 1960 وبمثل دا تشاد بقى الدولة مستقلة تقود نفسها بنفسها وبعد دا وافقوا في الشعار والرموز اللي بتنعرف بيا الدولة وبتفرقها من الدول الآخرة عشان الرموز الوطنية دي تمثل أساسيات مهمة في الهوية الوطنية وتمثل التاريخ عن البلاد وسيادتها ووهدة عن شعبها. الدربو عن تشاد دا وافقوا فوقا سنة 1959 ودا قبل ما يوافقوا في الشعارات الرسمية وده في سنة 1970 وبيدا تكون شاهدة في المسيرة حنبونا حنتشاد الجديدة. الدربو حنتشاد دا مكون من 3 شريط بتولم وهم اللون الزهري والأصفر والأحمر. التصميم حن اللون الذكرنا دا فكر بيا في المرحلة حن الانتقال للمرحلة حن الاستقلال والمحافظة لخصوصية الهوية الوطنية التشادية عشان اللون الزهري دا بوصف لون حن السماء والألمة حن بحيرة تشاد القيد تمثل الحياة والأمل. وبما يخص اللون الأصفر كمان بوصف لون حن الحراي هنت الصحراء وترابة الذهبي البنت لون سمح للطبيعة الصحراوية القيد تميز شمال البلاد. وبما يخص اللون الأحمر كمان برمز لدماء حنا أبناء الوطن الهم انضهوا من أجل الحرية والدفاع للتراب حنا الوطن إضافة للروح حنا الوهدة والتضامن أم بين أبناء الوطن حنا تشاد. وكل الشعار حنا الدولة هو كمان وافق فوقا في سنة 1970 وهو درع ملفوف فوقا رموز توصف التنوع الجغرافي والبيئي حنا تشاد. وبما يخص الخطوط المنقوشة في داخل الدرع دا توصف بحيرة تشاد والحراي القيد تطلع كمان ترمز فجر جديد ومستقبل مشرق للأمة التشادية. وأيضا الغزال الصحراوي دا يمثل المناطق حنا الشمال والأسد القايد في الرمز دا بيمثل جنوب حنا تشاد ودا بوصف الوحدة حنا التراب الوطني رغم التنوع حنا الأقاليم. الرموز الوطنية دي تمثل قصة وطن يتكون من خلال تنوع الجغرافي والبشري إضافة لتجاوز المرحلة هنت الاستعمار ودا بأكد استقلال حن البلاد وسيادة البلاد من جانبها تربط بين تاريخ البلاد والتضحية حن الشعب من أجل مستقبل أفضل. الرموز الوطنية دي عندها مكانة مهمة في القلوب حن التشاديين عشان قيدة تجمل المدارس والإدارات والمؤسسات الحكومية والاحتفالات الوطنية والوثائق المناطق الحكومية الرموز دي تكون موجودة وبارزة وتكون شاهدة في هيبة حن الدولة والقيم المشتركة. الدرابو حن تشاد والشعار الوطني والنشيد الوطني بيساهموا في ترسيخ الروح حن الانتماء والتفاخر بالشعور حن الوحدة أم بين المكونات حن المجتمع التشادي، وده من خلال التضحيات الجابة الاستقلال حن البلاد. الرموز دي قيدة تلم الشعب التشادي وفي الاحتفالات الوطنية والمناسبات الرسمية والرياضية الكبرى الرموز دي تكتسب الانتماء حن الشعب التشادي ويفتخر بها الشعب بعز وبوحدة المواطنين حول القيم الوطنية والانتماء للوطن.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. قابل اليوم فجر في قصر تومي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نوك، كان قابل الممثل الخاص الجديد الأمين العام أنا منظمة الأمم المتحدة في دول الغرب ووسط إفريقيا السيد سويف محمد الأمين. في المقابلة كمان هج معايا في التعاون القائد بين المنظمة وبلدنا تشاد وكلموا معايا في كثير من القضايا المهمة. هج هو بيبمر
3: مناسبة ده يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير.
4: بلدنا تشاد قاعدة تلعب دور كبير في بني حنا علاقاتها المشتركة مع الدول، وفي ده جات الزيارة حنا الممثل الخاص الجديد للأمين العام حنا منظمة أوني في وسط وقرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين، وده في جانب رسمي بقوي التنسيق وبقوي العلاقات المشتركة ولقة الملمة البقت أم بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو والدبلوماسي سويف محمد الأمين. هجوا الطرفين في القضايا هنت الأمن ومكنين الاستقرار لقدام في المنطقة، وكمان كلموا في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في لاك تشاد وفي السلم الاجتماعي والمقعد سوا، وكمان هجوا في التحديات الإنسانية اللي بتخص الرفيجي القاعدين داخل البلد، وبلدنا تشاد اتحملت الوضع هنا الرفيجي. وفي ده السيد سويف محمد الأمين جدد التزام المجتمع الدولي وقال هو مع بلدنا تشاد اللي هي بتجاهد في حققين الاستقرار والأمن ويواصل في قدمين الدعم الإنساني اللي بيحتاجه الرفيجي الجو من السودان أو حتى الجو من الدول الجيران.
5: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا لأنني تم تعييني حديثا ممثل خاص مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية، فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين، فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
4: نذكركم بكونه الممثل الخاص الجديد للأمين العام هن منظمة أوني في وسط وقرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين، عنده خبرة دبلوماسية طويلة وخدم قبل ده في منصب الوزير الخارجية في جزر القمر وبيجي رئيس بئسة الاتحاد الإفريقي الانتقالي في الصومال، وبلد كلا خدم في مناصب هنت القيادة في بئسات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأوني في مالي والدارفور.
1: الرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي أحمد تنبدو محمد قدم اليوم فجر هنا في العاصمة جمينة نقطة صافية في النقطة الصافية أعلن رسميا الفتان هنا الدورة الأدية الثانية انت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي بتبدأ يوم الأربعاء يوم 5 أغسطس 2026، اللي كان خطوها تحت موضوع الهمبولات انت الإدارة العامة الأجادية في مواجهة انت التحول الرقمي. اللي نسمع بعض من كلامه في مقربنا راديو تشاد.
3: مناسبة دا يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير بانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة النرفوع لرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزيام سيسيون هنا لسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون بشان عندنا وفد كبير من الجزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دور الثاني هنا 2026. عشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده اندليا نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشات محمد إدريس دي بيتنو يخط كل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
6: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الوزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد وكمان من جانبه اليوم فجر كان قدم نقطة صافية خبر فوق الرأي الوطني بكون في تصرفات ما أديلة وخير أخلاقية قاعدين بيكلموا بعض المواطنين والرؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة في المجتمع بوجه انتقادات ما في دربة وإساءة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في المواقع انت التواصل الاجتماعي. خلينا نسمعه لله وزير الإعلام قشم الكلام من الحكومة في ميكروفون الراديو تشات.
7: في قوانين أنا تشات ده شوية نادو ديفاماسيون. أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع كان أنت إليفر عندك دروا نادم كشف أي رق قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده قوانين أنا تشات ذاتك ينتب دروا عشان تبرتي بلانت كونتر سيت بيرسون. يعني نقول شنو ديمقراطية ده خليها جو شغل ده بيجا ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر ديبوزي بلانت كونتر نادم. البروكيورر دولا ريبوبليك القايدة يقدر نادم الجيش تومالي بريزنال ريبوبليك ده هو ذاتك يقدر يشيل ريسبونسابيلتي اجا يديبوزي بلانت كونتر نادم. طب استريمو الدولة كله غفرمان ما جاي يتلزي عشان نقول شنو خلي تشاديان ده الرئيس الدولة هو اول نار ديمقراط دوم. يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهاجوا يسمى فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لاش شغل نادرو. هسه مال بالاسف ماشيين في ديزوردر كله. هو بريزنال القايدة هو ما يدور افوكا. غفرنمان افوكا قرانينا بارت بارل دي غفرنا ده بس افوكانو ما اي نار مقمه يبقى افوكانو غفرنا الحكومه قاعد عند المينستر دول قاعدين والمينستر هنا جوستيس كلها قاعد في دوله واي ديبيوتي ده ناس انتخبوه في الكونسكريبشن انت ديبيوتي انا يغلب ميشيل ده انا مدينه جمينه وفي جمينه كل عندك ارندسوما انت ديبيوتي انا متيمان انت ديبيوتي انا مصرو انت ديبيوتي انا كومرا. يعني هنا للاسف اون كونستات كاي واي يقوم هو خلاص ديبيوتي يجي في اي سوجي ديبيوتي ما سناتر هم مش يا تبقى مش الشاب اوردينير يا او في ريزو سوسيو يشتموا بيناتهم ده كله كمارس علي شغل ديجي. انا كناطق الرسمي للحكومه خشم الكلام هم دين بنا هجو ما كان نخاف من نادم نعرف نكتب نقدر نموبيليزي ناس بهجو اني الناس رسون صعب ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو ندور نهجو نهجو وقت لان ندور نهجو اني الناس رسون صعب ما انا ايو في فرق بين انت كريتيكي غوفرنمان شغل ما جاي سيادي توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو دي شنو حسب ما تقوم تشتي ما قبايل الناس ما تقول تغيير رئيسنا دولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عادات وتقاليدنا في ريليجيون حقنا سواء كانت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذات قاعد دونك نعرف كان هجي ده خليه هجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرية في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمان ده كي أي واحد بيجي اكسبير في مكانه.
6: هلا سموتي ده الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد. في أخبار الأقاليم في مدينة مجرس المندوب العام عن الحكومة في ولاية عينيدية صباه الجنرال أنغار هور قمتي إليس واليوم فجر ملمة أمنية مع المسائل عن المؤسسات العسكرية القاعدين في عينيدية صباه كلمهم في الأوضاع الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم. خلينا نسمعه المندوب العام عن الحكومة في ولاية عينيدية صباه الجنرال أنغار هور قمتي إلي كان أكلم في الميكروفون المدلي مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
8: في فرونتيرا قلنا كله كالم قاعدين عشان كالم قاعدين ده انتو كله صوتو جودانكو اياتو كله خدم ده بس قاعدين دونك شغل ما تخلو سلتو باتروي ده شغل ميم مروي عالم كان شفتو دقا كتير ما في ده حالا باتروي انت قاعدتو سوو ده كان يوم بس كان حالتو شيا ده يبدو بطا يسادونا شان نالغو عفي انا قلتا اللي باستر خالي بلومو ما اخو الامام خالي سو جودانا ميسو دوا هيني كله وما بخجو لي جماع بي يمرق في ديبارتمان خولي حاجه لي جماعه باسكو افي داميم بلا افيكي ناد ماي حاجه خلا ما نديبلوبمون و اليوم خدمي انا باستر دولا ولا امام دولا بويم مروي في باي.
6: في مدينه ابشي اكثر من 1000 من الشباب والشابات استفادوا من برنامج انا تدريب منبر الاطفال اللي كان نظمه مركز عبد الله بن عباس للعلوم الاسلاميه فريع والدين التدريب ده كان خصصه في مواضيع تخص المبادئ انت العقيدة والفقه الإسلامي والثقافة انت الله سلام. المناسبة انت الكمالك انت التدريب كان رأسها المدير العام هنا مركز عبد الله بن عباس فضيلة الشيخ محمد صالح راتو وأضر فوقها كثير من المعزومين. من أبشه نرجع للعاصمة أنجمينا وهيني في الآونة الأخيرة

0: وده قاد ينشاف في بعض من الكركيات اللي عندهم خدمة عن البنى في وسعان هن العاصمة عن جمينة، والأهمية القادين يقوموا فوق السيارات في النقلين عن المعدات عن البنى في المشاريع الشكشك عند الخدمة. نشاطات قادين يقدموها السيارات البينات القادين يسببوا أضرار لبعض من المواطنين والبيئة وحتى في الطرق العامة وصحة للإنسان. نديكم مثل كثير من العربات البينات البنغلو الرامبلي والتراب والسياكة ما قادين يغطوا عديل، تلقى الوحدين يغطوا بالبعش الخفيف ولا الآخرين يغطوا بالستارة والوحدين ما قادين يغطوا مرة واحد ماشين كبس، وده قاد يسبب دفقين عن التراب ولا الرامبلي ولا السياكة في الجترون وقت حما مارقين من الكارير أي البكانات اللي يشولوا منها التراب ويودوها لزباينهم. لكن تعال شيف عجب العجائب، بعد من الشوارع الرئيسية عند العاصمة عن جمينة الجترونات انقطت مرة واحد من التراب ولا السياكة. نديكو اكزامبل، شيل من شارع عن قاسي وحتى تعال رومباني عن دبل فوا، امشي شارع عن رومباني غزالة وحتى رومباني حمامة وكثير من الشوارع عن العاصمة، وده قاد ينشاف شيء ما عديل بالعاصمة في حركة حنت المرور. التراب والسياكة القاد يدفق في الجترون ده قاد يسيء عجاج ويعثر في صحة المواطنين خاصة الأطفال الصغار وكبار السن ويعثر في الجهاز التنفسي للإنسان. التراب المكوين في الجترونات قاد يسبب خطورة للسكان خاصة سياد الموتيات، يسبب لهم حوادث عند المرور. الحكومة بذلت جهود كبيرة مرة واحد في العاصمة عن جمينة في الدلين هنا كثير من الشوارع بقت جترونات وبنية تحتية من أجل راحة السكان. بيدا كله تلقى بعض من أصحاب السيارات البينات ما قادين يهتموا بالإجراءات عند السلامة النظافة في نقلين عن التراب، وده قاعد يعدي في تلفان عن الجترون يشوه البيعة العامة. وكل السلطات المعنية خليه يشولوا مسؤوليتهم للبينات حين النقلين التراب عشان الواحد كان شال التراب ولا السياكة يغطي عديل ما يخليه يدفق في الجترون، خليه يحترم خوانين حين النقلين عشان الواحد كان خالف يفرض له عقوبات صارمة، وده حفاظا على النظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:34 في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في مركز عبد الله بن عباس في مدينة البشي. خلاص بعد كملت نشرة الأخبار اليوم والفاتت من النشرة هنذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل اليوم في القصر دومي الممثل القاص الجديد الأمين العام عن منظمة الأمم المتحدة في دول وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين، وكلم معايا في مستوى التعاون القائد بين تشاد والمنظمة ومواضيع أخرى كثيرة ناقشوها. الوزير الإعلام خشم الكرامة للحكومة هو كمان قدم نكتة صحفية رفض بشدة التصرفات الما أخلاقية القاعدين بوجهها بعض المواطنين لرئيس الجمهورية في المواقع انت التواصل الاجتماعي، وطلب من كل السكان خليه يلتزموا بالقيم والمبادئ السامة. هذه النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حجاه وبيب مر حسن موسى سيسان، وقدمتها لقانا بشير مر بشير بمساعدة المهندس تشوبي جابريل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سمعنا سمعت راديو تشابسي كل مكان بعد ما سميته النشرة الدارجية وسمينا شوية من الأغاني نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلات. آيلة عبد الرحمن ننجيني، آيلة الهجمة يزون ننجيني، آيلة رماد أبيض، آيلة حسنة صغير، آيلة حسنة فردقلة، آيلة جبرين كيو، آيلة القوني المصيب، آيلة أب نصيب القوني، آيلة أب خريس، آيلة الشيخ آدم كدو، عائلة الدلكي انجني أبكر ولا سنة كوميسير فكي خرس انجني علاج عبد القادر هارون سمعين عبد القادر عائلة بلام إيسا دلقي محمد عيسى الجد عبد الله جبرين أحمد حسن أحمد نايم جيمي كشي أحمد جد عبد الله هارون كويس وكل أسرته في كرشي تكرة عائلة أبوي وجد بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل اللوانات كل الدلقيات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وأخوهم عبد الرحمن أنجني مات أمس في الليل وسرقة تبقى مبكرة الثلاثة بعد الطور في كارتياء ساكن هلية الدلقي محمد دلقي محمد إيسى على أهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا الشيخ عبد الرحيم السيد محمد عبد الله أمبيكا القوني سعيد عمر دليقية جابر جبرين بلاما آدم قنبو أجيد عبد الرحمن دنا عائلة جبرين كتكاري محمد أمكتو الحاج حسن موسى عائلة محمد بيئو الحاج إدريس محمد سعيد بلاما جبرين جقا القوني أب خريس أتيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيتشات والكامرون والأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاة ناولتهم وأخوهم ألقوني موسى عبد الله إدريس أمبيكا مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير وسرى تبقى مبكرة الثلاثة في أدري شيخ عبد الرحيم سيد محمد عبد الله أمبيكا ألقوني سيد أمر دليقات جابر جبرين بلاما آدم قنبو أجيد عبد الرحمن دنا عائلة جبرين كتكاري محمد أمكتو الحاج حسن موسى عائلة محمد بيو الحاج إدريس محمد سيد بلاما جبرين جقا القوني بخريس أتيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجات والكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة ناولتهم أخوهم القوني موسى عبد الله إدريس أمبيكا مات اليوم الاثنين بعد مرض قصير وسرعة تبقى مبكرة الثلاثة في كارتيه أدري الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:41 دقيقة في استديو تروحنا لأونما نمشي للمهندس الكبير شوفوا جابرييل لوم لبو الطلوالي نلقوا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات وخاصة جروب أونما العزاز أونما فوق في الراس كلكم نقول لكم متابعة حلوة وسعيدة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا كم التكنيك

بعد ما سمينا الفنانة الشابة نرجع كمان نلقوا الفنانة عاطفة السماني قلد الأغنية غناها الفنان الشاد الراحل الكبير أحمد فيكوس أدوية السنة مبيضة هدية خاصة لأدوية بتجاخي كليراش من كاختي كلمات وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساء جميل من غديو تشاد ونعمة كابي تقنيك.

بعد ما سمينا الفنان عدم قاسي كلو بتتقيل بالتكرة نرجع ونمشي نلقى كندا بونغومان جيتي اكي هدية خاصة للم جم ديركتر حسن قيدلة وكل جمعيته أبازين كاسترو بلاتفورميا كليمات دكتور حسن اسبرو وكل جمعيته من أمريكا بنقول لكم بونسوار دو بي راديو تشات وما ننسى كل الأفريقيا القاني في العاصمة نجمعنا نقول لكم متابعة سعيدة من الإذاعة الوطنية التشادية كم تقني

كندا بونغومان هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات خارج بيت علي هناك من الماجروية نقول لك مساء الخير من راديو تشات.

مساء الخير البيشي فرير هناك من دبابة العاصمة أنا بوكورو أبو تريكة وكل جماعة نقول لكم مساء الخير من غاتيو تشات

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي من قد كنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجيب عنا بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم ici جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرحة وسرور أسر الآلات والموجات في مكنة الفن إنجينير بلين لوم دي بوتال والي تشوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا جمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة أبرز محاور اللقاء. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ الحميدة والرفيعة. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. نستهل نشرتنا بالتقارير الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول تاريخ إعلان الجمهورية التشاد في الحادي عشر من أغسطس عام 1958. حول هذا يتناول اليوم محمد موسى أحمد طاهر الرموز الوطنية، دلالتها ومعانيها. نتابع.
2: أصبحت تشاد جمهورية في 28 من نوفمبر 1958، ومنذ ذلك التاريخ خطت تشاد بخطوات حثيثة إلى أن نالت استقلالها في العام 1960، وبذلك أصبحت دولة مستقلة وذات سيادة، ومن ثم تم اعتماد شعار ورموز ميزت الدولة عن غيرها من الدول، حيث تمثل الرموز الوطنية في جمهورية تشاد ركائز أساسية للهوية الوطنية وطنية، وتجسد تاريخ البلاد وسيادتها ووحدة شعبها، حيث اعتمد العلم الوطني في عام 1959 قبل أن تعتمد شعارات الدولة الرسمية سنة 1970، لتصبح شاهدا على مسيرة بناء الدولة التشادية الحديثة. العلم الوطني يتكون العلم التشادي من 3 أشرطة عمودية باللون الأزرق والأصفر والأحمر، وقد استلهم تصميمه من مرحلة الانتقال إلى الاستقلال مع الحفاظ على خصوصية الهوية الوطنية التشادية. فاللون الأزرق يرمز إلى السماء والمياه، ويشير أيضا إلى بحيرة تشاد بما تمثله من مصدر للحياة والأمل. أما اللون الأصفر فيجسد شمس الصحراء ورمالها الذهبية، ويعكس الطبيعة الصحراوية التي تميز شمال البلاد، في حين يرمز اللون الأحمر إلى دماء أبناء الوطن الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال وروح الوحدة والتضامن بين التشادين. شعار

0: بل نواعد للأمة ويجسد المها الصحراوي مناطق الشمال، في حين يرمز الأسد إلى جنوب البلاد بما يعكس وحدة التراب الوطني رغم تنوع أقاليمه. تعكس هذه الرموز الوطنية قصة وطن تشكل عبر تنوعه الجغرافي والبشري وتجاوز مراحل الاستعمار، ويؤكد على استقلاله وسيادته، فهي تربط بين تاريخ البلاد وتضحيات شعبه وأمله في مستقبل أكثر ازدهار ووحدة. وتحظى الرموز الوطنية بمكانة بارزة في الوعي الجماعي للتشاديين، إذ تزين المدارس والإدارات والمؤسسات الرسمية، كما تتصدر الاحتفالات الوطنية والوثائق الحكومية لتبقى شاهداً دائماً على هيبة الدولة وقيمها المشتركة، كما يسهم العلم وشعار الدولة والنشيد الوطني في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز الشعور بالوحدة بين مكونات المجتمع التشادي من خلال استحضار التاريخ المشترك والتضحيات التي صنعت استقلال البلاد. رموز تجمع ولا تفرق، وخلال الأعياد الوطنية والمناسبات الرياضية الكبرى تكتسب هذه الرموز بعدا وجدانيا أعمق، إذا تثير مشاعري الفخر والاعتزاز وتوحد المواطنين حول قيم الوطنية والانتماء.
1: استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقصر توماي صباح اليوم. استقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا سويف محمد الأمين، وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار التعارف وتقييم مستوى التعاون القائم بين تشاد والمنظمة، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تجاني مصطفى محدي يجسد لنا هذا اللقاء.
2: تكتسي تشاد أهمية استراتيجية بالغة كدولة رائدة وركيزة محورية في المنطقة، ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب إفريقيا السيد سويف محمد الأمين في إطار رسمي لتقوية أواصر التنسيق وتعزيز سبل العلاقات المشتركة. وقد شهدت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة والدبلوماسي الأممي السيد سويف محمد الأمين تبادلا معمقا للرؤى حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن وبسط الاستقرار في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد ودعم مسارات السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. كما تطرقت المباحثات إلى التحديات الإنسانية المرتبطة بملف اللاجئين والنازحين داخليا، مع الإقرار بالعبء الجسيم الذي تتحمله تشاد. وفي هذا السياق جدد السيد سويف محمد الأمين التزام المجتمع الدولي الراسخ بمرافقة البلاد في جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار ومواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم للاجئين، سواء الوافدين من دولة السودان أو من بقية دول الجوار.
3: بالنسبة إلي هذه الزيارة مهمة جدا، لأنني تم تعييني حديثا ممثل خاص لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة في هذه المنطقة. هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في هذه المنطقة، نظرا لأن دولة تشاد هي دولة مهمة جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية وأيضا الناحية التي تتعلق بشؤون الإنسانية. فتناولنا مع فخامة الرئيس هذه القضايا كلها، استتباب الأمن في هذه المنطقة، المصالحة الوطنية في دولة تشاد، استقبال اللاجئين سواء من طرف السودان أو غير السودان أو النازحين من منطقة بحيرة تشاد بالنسبة للتشاديين أو النيجيريين أو الكاميرونيين. فكل هذه جهود تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة من طرف المجتمع الدولي، والأمم المتحدة متواجدة هنا لتشارك دولة تشاد في هذه الجهود.
2: ويمتلك الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا السيد سويف محمد الأمين مسيرة دبلوماسية طويلة، حيث شغل سابقا منصب وزير خارجية جزر القمر، وكان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، بالإضافة إلى شغله مناصب قيادية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ودارفور.
1: إليكم هذا البيان الصحفي الذي قدمته السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي البصري الهاما رقم 001 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2026. هذا نصه

0: لاحظت السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي للبصري منذ فترة عودة ظهور الممارسات الفوضوية في المعلومات، خاصة من خلال انتشار الصحافة المزيفة والتي تتستر تحت ستار وسائل الإعلام الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصحافة تنشر محتوى غير موثوق أو خبر كاذب، أو تقوم بتشهير أحد أفراد المواطنين، أو إساءة لبعض، أو لالتحاق الضرر بإتلاف السمعة للمؤسسات الجمهورية. كما تشير الهما أيضا أن العديد من الصحف المطبوعة لا تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني. تذكر الهما مجددا العاملين في قطاع الإعلام بأن ممارسة حرية الصحافة مرتبطة باحترام القوانين والمعايير الأخلاقية والمهنية التي تنظم سير العمل الصحفي، ولذلك تحث الهما الجميع بضرورة الالتزام التام بالمدونة الأخلاقية والسلوكية المهنية والتشريعية والتنظيمية التي تسير العمل في قطاع المعلومات والأخبار، وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة عبر المنصات الرقمية. تؤكد الهما أن تنظيمها لا يندرج حاليا ضمن اختصاصها، بل إنها جرائم منصوص عليها ومعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الجرائم الإلكترونية. وقع على هذا البيان رئيسة السلطة الهما حليمة السعدية علي. في كما قدمت السلطة أيضا السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي للبصري بيانا آخر يحمل رقم 002 الصادر بنفس تاريخ اليوم، تخطر الهيئة العاملين في قطاع الإعلام وناشري الصحف بتعليق عملية مراجعة طلبات إنشاء الصحف الإلكترونية حتى إشعار آخر يأتي ذلك، على غرار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثلاثية للهيئة المقررة تنفيذها في عام 2026 في الفترة من 2026 إلى 2028، وخطة التشغيل الثانوية، والهدف منها تحسين البيئة المهنية والحد من المعلومات الكاذبة التي يشهدها القطاع. وستدرس الهما في أقرب وقت ممكن خيارات جديدة للإدارة والحوكمة الشاملة للصحف الإلكترونية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. وتهدف هذه العملية إلى تهيئة بيئية مواتية للعمل الإعلامي والمعلوماتي والتطور المتناغم للمشهد الإعلامي. وقع على هذا البيان رئيسة السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي والبصري الهما حليمة السعدية علي. أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي دكتور أحمد أنبدو محمد أن افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس لعام 2026، وذلك بتاريخ الأربعاء 5 أغسطس، وذلك عبر حديث صحفي قدمه بمكتبه صباح اليوم. نستمع إلى جزء من حديثه.
1: مناسبة ده يكون عندنا 15 ناس خبرة إكسبير بانيليست يكونوا في خلال هنا 15 يوم يناقشوا في الموضوع بشان يواصلوا في النتيجة المرفوع للرئيس هنا الدولة. وكمان هذا المجلس الجلوس هنا الدوزم سيسيون هنا للسنة هو خاص مربوط للتحافظ الكوبيراسيون، بشان عندنا وفد كبير من جزائر بيجي بحضر في الجلسة هنا السنة دورة الثاني هنا 2026. بشان كده نقول لكل الصحفيين نكون الجلسة هنا السنة ده عند ليا نقطة خاص مربوط في رؤية هنا مشير هنا تشات محمد إدريس دي بيتنو يخط لكل الكوبيراسيون قبل كل شيء.
0: وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد هو الآخر قدم حديثا صحفيا استنكر فيه الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية النبيلة. نستمع إليه.
2: في قوانين أنا شادة شوينا دو ديفاماسيون، أنت كمواطن كان جورناليست كان رئيس الدولة كان أي مواطن، حتى أنت كان ما عندك خدمة جاي في مزارع كان أنت إليفر عندك دروا نادم كش أيرك قدام ناس مانكيلك ريسبي أتندر دينيتي هناك ده قوانين هناك شاد ذاتك ينتج دروا عشان تبرتي بلانت كونتر سيك بيرسون. هني نقول شنو ديمقراطية ده خليها جو شغل بيجا ديزوردر. الرئيس الدولة هو ذاتك مواطن يقدر يدي بوزي بلانت كونتر مانو. البروكيور دولا ريبوبليك الجاي ده يقدر نادم قيشتو مالي بريزيدان ريبوبليك دي وزارتك يقدر يصير ريسبونسابيلتي اكا يديبوزي بلان كونتر نادم دونك استريمون الدول ده كله غوفرمون ما جاي يتلزي يشان نقول شنو خلي تشاديان ده رئيس الدوله هو اول نادم ديمقراط دو يدور الناس يكسبريمي ناس يخلوهم يهاجوا يا سما فكرهم شيء كمان ماشي عادل ده ينتم بوسيبيليتي لشو شو خلنا ندرو نهسه مع للاسف ماشيين في ديزارت ده كله هو بريزيدان قاعد هو ما يدور افوكا غوفرمون ده افوكا قرانينا بارت بارل دي غوفرمون ده بس افوكانو ما اي نادم جما يبقى افوكانو غوفرمون الحكومه قاعد عند المينستر دول قاعدين والمينستر هنا جوستيس كلها قاعد في دوله واي ديبوتي ده ناس انتخبوه في الكونسكريبشن انت ديبوتي انا يغلب ميشيل ده انا مدينه جمينا وفين جمينا كل عندك ارندسوما انت ديبوتي انا متيمان انت ديبوتي انا مسرو انت ديبوتي انا كومرا يعني هنا للاسف اون كونستات كاي واي يقوم هو خلاص ديبوتي يجي في اي سوجي ديبوتي ما سناتر هم بيقوا مش الشعب اوردينير يقوا في ريزو سوسيو يشتموا بيناتهم ده كله كمارس علي شغل ده يجيف انا كناطق الرسمي للحكومه خشم الكلام هو ما دين بنا هجو ما كلام نخافوا من نادم نعرفوا نكتبوا نقدر نموبيليزي ناس بهجو يعني الناس ريسون صابر ما نادم واي جبرنا يلزنا نهجو ندورنا هجو نهجو وقت الان ندورنا هجو يعني الناس ريسون صابر ما انا ايوه في فرق بين انت تكريتيكي غوفرنمان شغل المجلس يعدل توري ما عندنا كهرباء ما عندنا كي ده شنو ديشنو حسب ما تقوم تشتي ما قبايل الناس ما تقول تغيير رئيسنا دولة ما تقول تغيير نفر تدور نو ده كمين في عاداتنا وتقاليدنا في ريليجيون حقنا سواء كنت مسيح المسيحيين سواء المسلمين عندنا حكمة ذاتك دونك نعرف كان هجي دخل لي هجي بكلمة الحكمة ما تقول تحرق في الليل تغيير رئيس الدولة الجفرنمان ده كي أي واحد بيجي إكسبير في مكانه.
0: الخبر الأخير وإلى ملف آخر أعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول حركة الشاحنات المتزايدة في نقل الرمال والحصى في الشوارع الرئيسية مما يؤدي هذه الظاهرة قلقا حقيقيا لسكان العاصمة. نتابع التقرير الذي أعده حسن موسى حسين.
3: تشهد العاصمة عن جبينة في العاونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في حركة شاحنات نقل الرمال والتي تعرف محليا ببين، خاصة في أحياء التي تشهد أعمال بناء وتوسع عمراني، ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشاحنات في توفير مواد البناء للمشاريع المختلفة، إلا أن نشاطها يسبب قلقا للسكان ويسبب أضرارا على الطرق والبيئة وصحة الإنسان. ومثال على ذلك تقوم العديد من هذه الشاحنات بنقل الرمال دون تغطيته الحمولة بشكل جيد، مما يؤدي إلى تساقط الرمال على الشوارع أثناء السير. وقد أصبحت بعض الطرق الرئيسية في العاصمة عن جمينة تغطيها طبقات من الرمال والأتربة. مثال على ذلك طريق قاسي الذي يربط دوارة جسر ذو الاتجاهين متجها إلى الطريق الذي يربط صينية الغزالة وحتى دوارة الحمامة، إضافة إلى ذلك بعض الشوارع المعبدة داخل العاصمة، الأمر الذي يشوه المظهر الحضري للعاصمة ويعرقل حركة المرور. وإن تدفق الرمال في الطرق يسبب الغبار ويؤثر سلبا على صحة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، كما أن تراكم الرمال فوق الطرق المعبدة تحدد سلامة المواطنين، خاصة سائقي الدراجات النارية يسبب لهم حوادث المرورية. فالحكومة بذلت جهودا كبيرا في إنشاء الطرق المسفلتة وتحسين البنية التحتية من أجل راحة السكان، غير أن بعض أصحاب الشاحنات لا يلتزمون بإجراء السلامة والنظافة أثناء نقل الرمال، مما يؤدي إلى إتلاف الطرق تشوية البيئة العامة. وعلى السلطات المعنية بتجديد الرقابة على شاحنات النقل للرمال والتزام أصحابها بتغطية الحمولة واحترام قوانين النقل، مع فرض عقوبات على المخالفين حفاظا على نظافة العاصمة وسلامة المواطنين.
0: حسن موسى حسين معك، نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 47 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إيتنو يستقبل الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في وسط وغرب أفريقيا سويف محمد الأمين. تقييم مستوى التعاون بين تشاد والمنظمة أبرز محاور اللقاء. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة يستنكر الإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ الحميدة الرفيعة. ورئيسة السلطة العليا لوسائل الإعلام السمعي والبصري تقدم بيانا يحمل رقم 002، وهذا البيان وهذا البيان يتعلق بعملية مراجعة طلبات إنشاء الصحف الإلكترونية التي تم توقفها حتى إشعار آخر. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.
4: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كي حر